0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نتواصل وإياكم حتى تمام 8 في مطالعة إخبارية صباحية لآخر وأبرز وأهم الملفات والمستجدات. أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM. بالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. أرافقكم في تقديم حلقة اليوم من هذا الصباح، هذه تحياتي لكم أنا القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. اليوم هو الخميس 11 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 25 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. في توقعات حالة الطقس لهذا النهار يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وعظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية. غدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وحتى يوم السبت والأحد لا تغيرات على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية.

0: فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا الصباح متابعينا يصرف الدولار بشيكلين وسبع وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وتسع عشرة أجورة، فيما يصرف اليورو بثلاثة شواكل وثلاث وأربعين أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولة اليوم. تطورات متسارعة حدثت خلال ساعات الليل على الجبهة الإيرانية مع شن الولايات المتحدة مزيدا من الهجمات على أهداف في إيران، وإعلان الإيرانيين إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن. سنتابع هذا الملف باستفاضة وتفاصيل أوفى وأشمل بعد فاصل قصير.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام. إذن في الحدث الأبرز خلال ساعات الليل وحتى الآن، نتابع وإياكم إعلانا من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. هذه التطورات تأتي قبيل ساعات من انطلاق مونديال كأس العالم هذا اليوم. وأكدت القيادة الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية عالية مع قدرة مستمرة على تنفيذ ضربات حاسمة عند الحاجة. أوضحت القيادة الأمريكية أن العمليات شملت استخدام ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع إيرانية اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. وطالت هذه الضربات قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى مواقع للدفاع الجوي في مناطق متفرقة داخل إيران. هذه الهجمات جاءت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية إن جيشه سيشن هجمات قوية على إيران، وذلك بسبب إسقاط المقاتلة الأمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز قبل أيام. وذكر ترامب لاحقا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة أمريكية تحلق في الأجواء الإيرانية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضربت أهدافا في عمق إيران. وقال ترامب أيضا إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضد إيران من المتوقع أن تتوقف قريبا حسب قوله. على الجانب الآخر وردا على هذه التصريحات لترامب، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاءات الرئيس الأمريكي الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب معنا حسب ما قال. كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني مطلع أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل انفجارات. وشهدت مناطق عديدة سماع دوي انفجارات في إيران، وقد أوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان مستمرة، لافتة إلى أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. لكن مسؤولا أمريكيا بحسب فوكس نيوز نفى وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني. ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرتها على الفرار. كما قالت وكالة مهر إن القوة الجو فضائية بالحرس الثوري نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي 5 في البحرين. كما قال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة انتحارية استهدف الأسطول الأمريكي 5 ردا على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية على جنوب إيران. كما قال الحرس الثوري أيضا إنه استهدف 18 هدفا مهما للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. أما الإعلان اللافت والمهم والبارز

الأمريكية على مناطق جنوب البلاد. إغلاق المضيق تم وفق الإعلان من جانب بحرية الحرس الثوري الإيراني بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استهداف سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني. وقالت بحرية الحرس الثوري إن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.

على الجانب الإسرائيلي، قالت القناة الثانية عشرة إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران. وقالت صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية. بدورها أوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران في الوقت الحالي.

السفارة الأمريكية في الأردن طالبت المواطنين الأمريكيين بالاحتماء في مكان آمن ومتابعة التنبيهات الأمنية، وذلك على خلفية تقارير عن وجود مسيرات أو صواريخ في المجال الجوي الأردني. من ناحيتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة.

وتوعد قائد القوى الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني بتحويل المنطقة إلى ما وصفه جحيم للأمريكيين طالما يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن.

وعن الاستهدافات أيضا التي شنها الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم ردا على العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، أعلن الحرس الثوري كذلك أنه نفذ هجوما صاروخيا استهدف مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن مستخدما 12 صاروخا باليستيا. وقال إن الضربة طالت مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية ومنشآت عسكرية مهمة داخل القاعدة، مدعيا أن الصواريخ أصابت أهدافها ودمرت عددا من المنشآت والمقاتلات.

الأردنية بعد شن الولايات المتحدة الأمريكية غارات داخل الأراضي الإيرانية في المقابل الرد الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات مضادة باتجاه أهداف قال إنها للجيش الأمريكي في منطقة الخليج والأردن.

0: في الأخبار والعناوين البارزة في هذا الصباح متابعينا الكرام، أيضا نرصد وإياكم ما يتعلق بقطاع غزة وحديث عن تفاهمات يجري التوصل إليها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. نتابع التفاصيل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل عبر الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري. وساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000 تشير إلى 3 دقائق بعد 7:30. نرحب بكل المستمعين وبكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. في سياق المتابعة الإخبارية للشأن الفلسطيني، حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. فقد قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة القطاع في المرحلة المقبلة. وأضاف قاسم أن حماس والفصائل تعاطت بكل مرونة مع مقترحات الوسطاء مصر وقطر وتركيا، وأكد أنه تم التوصل إلى مقاربات وصفها بالمقبولة من جميع الأطراف التي شاركت في لقاءات القاهرة. وطلب المتحدث الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم حماس إن التطبيق الفعلي لخطة ترامب للسلام في غزة يستدعي الضغط على الاحتلال ليطبق ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق ووقف الخروقات المتواصلة ويقبل بمقاربات معقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق أسفرت عن استشهاد 1000 فلسطيني. وشدد قاسم على أن الكرة الآن باتت في ملعب الاحتلال ومجلس السلام الخاص بغزة ممثلا في مديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف.

وقد كشفت مصادر صحفية بأن الجهود مستمرة من أجل التوصل لحل بشأن بند نزع سلاح حماس. وأضافت المصادر أن حركة حماس لم توافق حتى الآن على تسليم السلاح لجهة فلسطينية، إلا أن مصدرا فلسطينيا أكد أن حماس سلمت ردا إيجابيا على الورقة المصرية المكونة من 15 بندا. كما كشفت المصادر أن الوسطاء بانتظار الرد الإسرائيلي والأمريكي على إيجابية حماس باتجاه الورقة المصرية. وكان مسؤول فلسطيني مطلع لفت إلى أن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضح أن حماس تربط مسألة السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإنهاء جميع تداعيات الحرب وإعادة الإعمار. وقال هذا المصدر إنه يتوقع أن ترفض إسرائيل ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف هذه الشروط، إذ يصران على ضرورة تسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. الليلة الماضية نقلت مصادر صحفية عن تفاصيل متعلقة بهذه التفاهمات بعد مباحثات القاهرة التي عقدت بين الفصائل الفلسطينية من جانب والوسطاء من جانب آخر. هذه التفاهمات الأولية تتحدث عن وقف عمليات الاغتيال والأنشطة العسكرية في غزة ل 48 ساعة، وذلك لتهيئة الأجواء أمام المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة وفق المصادر.

موقع أكسيوس يقول إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وأن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي.

ووفقا لمصدر إسرائيلي مطلع على المقترح الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيتم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال الإجراءات أو إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش هو من يتبنى المقترح.

أول ظهور للدكتور حسام أبو صفية أمام القضاء الإسرائيلي منذ اعتقاله، ظهر مكبل اليدين في صورة نشرت له خلال ظهوره عبر تقنية الاتصال المرئي من داخل زنزانته، حيث قال المحامي الذي يترافع عن الدكتور حسام أبو صفية المحامي ناصر أبو عودة إن المحكمة قررت تأجيل البت في قرار استمرار اعتقال أبو صفية لساعات أو أيام قريبة. وأضاف أبو عودة أن الأسير أبو صفية قال: أنا طبيب أطفال، أقدم الخدمة والرعاية الطبية للمرضى والمصابين والضعفاء في قطاع غزة، مضيفا: أنا قمت بعملي وفقا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، واعتقالي اعتقال ظالم وتعسفي. وطلب أبو صفية المحكمة بالإفراج الفوري عنه. ويعد هذا أول ظهور علني للدكتور حسام أبو صفية منذ فبراير شباط العام الماضي، حيث بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا له وهو مقيد داخل السجن عقب اعتقاله، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية وناشطين. ويأتي ظهور أبو صفية بعد أيام من كشف محاميه عن تدهور ظروف احتجازه، قائلا إن موكله يعيش في ظروف قاسية داخل السجن، حيث يقبع مكبل اليدين والقدمين وسط نقص في الطعام وغياب المياه الصالحة للشرب والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة. وفي تصريحات سابقة أدلى بها المحامي عودة، أكد فيها أن أبو صفية يعاني أمراضا مزمنة عدة ويحتاج إلى أدوية وعلاجات منتظمة حرم منها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه زاره في 26 من الشهر الماضي. ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 3 حزيران الجاري الدكتور حسام أبو صفية من سجن النقب إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة.

وفي 27 من ديسمبر كانون أول عام 2024 اعتقل جيش الاحتلال الدكتور حسام أبو صفية خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، وذلك في خضم حرب الإبادة على القطاع. وفي 14 من فبراير شباط العام الماضي كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أصدر أمرا بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي.

0: جيش الاحتلال يقول إن قاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال فلسطين المحتلة أصيبت بشظية صاروخية خلال الليل بين الأحد والاثنين في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست. وبحسب الجيش للصحيفة، فإن الهجوم لم يسفر عن إصابات ولم يلحق أضرارا بمنشآت تؤثر على عمليات الطيران، لكنه تسبب في أضرار طفيفة ببعض المعدات ومرافق الدعم، وربما ألحق ضررا بطريق أو ممر داخل القاعدة. وكانت إيران عبر الحرس الثوري أعلنت أنها استهدفت القاعدة خلال التصعيد الذي حصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وكذلك إيران من جانب آخر مساء الأحد على الاثنين الفائت. فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونحن وإياكم لازلنا نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري في القسم الأخير منه.

في العناوين الإخبارية التي نتابعها وإياكم في هذا الصباح، رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يرعى توقيع اتفاقية منح بقيمة حوالي 10 ملايين دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والصحة والترميم. إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة واقتحام نعلين غرب رام الله واندلاع مواجهات. وفي مخيم الفوار خلال ساعات الليلة الماضية أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل 3 آخرون. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية مدينة بيت لحم ومناطق متفرقة في المحافظة، وتمركزت في منطقة باب إسقاق وشارع القدس الخليل ومحيط المدخل الشمالي دون التبليغ عن دهم منازل أو اعتقالات. إصابة سيدة إثر صدم الاحتلال مركبتها غرب جنين، والاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينة تحت شمال القدس المحتلة. 88 اعتداء بحق المسيحيين منذ مطلع العام الجاري. هذا ما كشفه بيان صادر وتقرير عن مركز بيانات الحرية الدينية، إذ كشف عن تصاعد مقلق في الاعتداءات والمضايقات التي تستهدف المسيحيين ومقدساتهم منذ بداية العام الجاري في دولة الاحتلال. الاحتلال لا يمنع القيادي في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة من السفر عبر معبر الكرامة. البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على قانون جديد لتوسيع قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية. سفروا 69 مريضا ومرافقيهم عبر معبر رفح. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب يقول إن غزة ترفع صوتها لوقف العدوان ورفع الحصار. تحقيق إسرائيلي يكشف عن وحدات للمستوطنين تابعة للجيش ترتكب جرائم بالضفة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بأوهام أرض الميعاد قبل أن يرد عليه بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى التوقف عن إلقاء المواعظ الأخلاقية. وأكد أردوغان في تصريحات خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أمس، أكد أن إسرائيل منذ تأسيسها تؤدي وظيفة تهدد باستمرار السلام والطمأنينة والرفاه والأمن في المنطقة. وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل التي ترتكب أكثر الإبادات الجماعية دموية في تاريخ البشرية هجمت في الوقت ذاته إيران، ولم تكتفي بذلك فبدأت في الوقت نفسه باحتلال لبنان، وعلى الرغم من ردود فعل دول المنطقة وفي مقدمتها تركيا ترفض إسرائيل الانسحاب من لبنان وتواصل عملياتها الدموية هناك.

وقال أردوغان إن أو ندرك جيدا ما هو الهدف النهائي لأوهام أرض الميعاد، وبإذن الله لن نسمح بهذا أبدا. وذكر أن هناك نارا للفتنة يراد إشعالها في البحر المتوسط، خصوصا في جزيرة قبرص، وأن بلاده تتابع التطورات عن كثب. وحذر من السعي وراء المغامرات والسير في ركاب شبكة الإجرام الصهيوني كما أسماها، مضيفا إن كان يراد المساس بحقوق تركيا والقبارص الأتراك في شرق المتوسط، فليعلم أن ردنا أو أن ردنا سيكون حاسما وصارما. في المقابل، رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الرئيس التركي وهاجمه ووصفه بأنه الديكتاتور المعادي للسامية، وأضاف أن أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويدعم منظمة حماس ويقمع شعبه ويسجن خصومه السياسيين هو آخر من يحق له إلقاء المواعظ الأخلاقية على دولة إسرائيل وجيشها الأكثر أخلاقية في العالم، وفق ادعاءات نتنياهو.

0: الغارات الإسرائيلية متواصلة على أهداف في الجنوب اللبناني، في المقابل يرد حزب الله ويستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال أعلن اليوم أنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة طيردبة في قضاء صور أمس، حيث قالت إنها أسفرت عن 9 شهداء بينهم سيدة و10 جرحى. وفي مدينة صيدا قالت الوزارة إن الغارة أدت إلى سقوط 3 شهداء وجريح. اليوم ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، والذي تستضيفه 3 دول بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وتشهد كأس العالم للمرة الأولى 3 حفلات افتتاح منفصلة، على أن تستضيف كل دولة من الدول المضيفة للمنافسة احتفالها الخاص بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك. ويشهد كأس العالم في نسخته الحالية مشاركة 8 منتخبات عربية، هي مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، العراق، قطر، بالإضافة إلى السعودية. وكانت قطر هي المضيفة للنسخة الماضية من مونديال 2022 والذي توج به المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا. ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح مونديال 2026 قبل 90 دقيقة من المباراة الافتتاحية التي تجمع المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي. سيبدأ حفل افتتاح كأس العالم في تمام الساعة 8:30 مساء هذا اليوم، على أن تنطلق مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في 10 مساء. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، رافقتكم أنس القاضي، وأيضا تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

حلوي صب على مستمعي يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا. صباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد.

0: صباح الخير مع إشراقة يوم جديد. تأتي فرصة جديدة للتقدم خطوة نحو أهدافكم وتصحيح ما فات وصناعة لحظات جميلة تستحق التقدير. اجعلوا بداية يومكم مليئة بالتفاؤل والعمل والإيمان بقدرتكم على تحقيق ما تسعون إليه. في حكمتنا لليوم مستمعينا: لا تقلق بشأن سرعة تقدمك ما دمت لا تتوقف عن التقدم. أتمنى لكم صباحا مليئا بالراحة والنجاح والبركة.
1: هلا بالخميس،
0: هلا بالخميس، إجازة سعيدة.
1: هلا بالخميس، هلا بالخميس.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة للاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774-8882 والتواصل عبر واتساب وقراءة الرسائل على 0568-8833-88 مقدمة 972.

ثم ورد وفل. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية، سائقي التكاسي والفردات والباصات والشاحنات جميعاً.

تحياتنا لشفرية التكاسي جميعا، أبو سليمان، أبو المعتز، زواهرة، جميع الشفرية، سفريات خاصة، سرفيس، طلبات، وأيضا الجميع. صباح الخير للستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم، يسعد لي صباحكم. خياطاتنا يعطيكم العافية.

صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من أماكن العمل، عمال الورش يسعدها الصباح، عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعدها الصباح ويعطيكم العافية.

يعني خليني أحكي صباح الهدوء اليوم المحافظة مع ساعات الصباح الباكر بدت هادئة فعليا هادئة، يعني حتى حركة موظفين ما لاحظت الصبح أنه حتى في حركة موظفين، يمكن مع عطلة طلاب المدارس الأمور هادية، الصبح الشوارع فاضية حركة خفيفة جدا، يعني صباح الهدوء وربنا يعمل الأمن والأمان على هالبلد. خلينا نروح لآخر وأبرز أخبار المحافظة والتي شهدتها من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدينة بيت لحم ومناطق مختلفة من المحافظة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في مناطق باب لزقاق وشارع القدس الخليل ومحيط المدخل الشمالي دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة ومخيم العزة شمالا ومدينة بيرجالا وبلدة الخضر، وتمركزت في حي البالوع مطلقة قنابل الغاز السام. وفي سياق متصل أيضا، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها لبلدة بيت فجار جنوب المدينة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. من آخر وأبرز أخبار المحافظة ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء صافية وحارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق أيضا. ويومي السبت والأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة، وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطباس 34-22، أريحة والأغوار 39-26، طول كريم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عالي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.

0: مستمعينا ومتابعينا، مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي، برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 حتى العاشرة. والآن فاصل قصير ونعود.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشاء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمع، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

صباح الخير من جديد، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل الإعلاني نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد. يسعد صباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، أهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388. مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج، يسعد هالصباح.

مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالكة، حاجز النشاش سالك، دوار طقوع سالك، رأس الجورة مغلقة، فرش الهوى سالك، بني نعيم سالك، زيف مغلقة، المنشية سالكة، الفحص أيضا سالك، النبي يونس مغلق، وسعير ودورة والفوار والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، سلواد يبرود سالكة، إشارات عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، ترمسعية سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود تفتيش للخارج، كفر عقب سالك، قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، عناتة والزعيم سالكات، أما العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، بيت فوريك سالك، عنبتة مغلق، وطريق الباذان سالك، حاج الصرة سالك، عورتة والمربعة أيضا سالكات، بورين سالك، دير شرف سالك، مدخل قلقيلية سالك، جبارة سالكة، حاج تياسير سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وأغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم الخميس يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع. بحسب طلب أحد المتابعين، نضفي لنا مضيق هرمز على تحديثات الطرق. مضيق هرمز مغلق بالاتجاهين.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أجمل التحيات الصباحية مني لكم جميعا. نبلش نفتح رسائل جميع اللي تواصلوا معنا. أم محمد يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي لإلك، شكرا على المتابعة، صباح الخير.

الرسالة الأولى وصلتنا من أم عدي، يسعد صباحك وأهلا ومرحبا فيك يا أم عدي. خلينا نروح على رسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحكم يا رب، إن شاء الله يومكم خير وسعادة وحب وأمل يا رب، يسعد هالصباح إلنا وإلك يا رب.

أدهم الخطيب، صباح الخير. صباح الخير لأبو حمزة، أقرأ الرسالة. صباح الفل والياسمين، يا أحلى مذيعة، مذيعة راديو بيت لحم 2000، يا ست سارة يسعدها الصباح، تحياتي، أهلا ومرحبا.

خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد اليوم ضمن صندوق النفق الفلسطيني رح نناقش موضوع القروض والمنح التعليمية. يمكن هذا الموضوع أكثر العائلات اللي بيفكروا فيها، العائلات اللي عندهم السنة توجيهي، يعني بعد ما خلينا نحكي أغلب المدارس أو جميع المدارس حتى أنهت الامتحانات نهاية الفصل نهاية العام الدراسي، اليوم الأنظار بتتجه نحو طلاب التوجيه، طلاب التوجيه المقبلين على الامتحانات النهائية. يمكن بيكون العبء الكبير دايما على الأهل إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كيف بدهم يدرسوا أولادهم. يمكن هان شوي العائلات، مش راح أحكي إنه عائلات كتير بتفكر بهذا المنطلق، إنه كيف بدي أدرس ابني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. والمحزن إنه يكون عندك طالب متفوق ويجيب معدل عالي وما تقدرش أنت كوالده كوالدته تدرسوه بالجامعات في ظل ارتفاع الأقساط وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة اللي بتمر فيها البلد وإلى آخره. فيمكن هذا الموضوع بيأثر نفسيا واجتماعيا وجسديا على على الأهل اللي دايما بيطمحوا أنه يكونوا ويشوفوا أولادهم في أعلى المراتب ويتميزوا وإلى آخره. في هذا الموضوع مرة من المرات بحكي معاي شوفير تاكسي بيقول لي أنا أولادي جابوا معدل عالي بس للأسف ما قدرت أدرسهم لأن الوضع المادي ما بيسمح أدرسهم. منهم واحد منهم راح درس مهنة واشتغل حلاق والتاني تغرب برا وإلى آخره. ديش محزن إنه حتى على الطالب إنه يجتهد ويدرس ويتعب طول هالسنة وبالآخر ما يتمكنوا أهله إنهم يدخلوا الجامعة ويدرس وإلى آخره. في كتير طلاب جابوا معدلات عالية توجهوا للتدريب المهني، مش غلط، لكن لما بيكون طموح الطالب لشيء معين أكاديمي وخصوصا الطلاب اللي بيجيبوا معدلات عالية، لا في ناس بيقولوا طب المنح وين بتروح؟ يعني إحنا ما فاهمين موضوع المنح، فاهمين موضوع المنح، إحنا بنعرف إنها بتروح لابن المسؤول وابن الوزير وابن فلان وابن علنتان وإلى آخره، المسخم والطالب المجتهد للأمانة بتروح عليه، مش دائما بس بالأغلب هذا اللي بيصير. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أرض

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات وعمليات مداهمة واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها إجراءات عسكرية وعمليات تفتيش واعتقال لمواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم العين غرب مدينة نابلس، واقتحمت المدينة عبر حاجز الطور. وفي رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وقرية دير جرير شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله. وفي محافظة بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب المدينة. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وإن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلائيل سموتريتش هو من يتبنى هذا المقترح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات طالت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى مواقع للدفاع الجوي في مناطق متفرقة داخل إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وطلبوا منه وقف قصف بلادهم. على الجانب الآخر وردا على هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، قال مسؤول إيراني كبير وفقا للتلفزيون الإيراني إن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب. كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني مطلع أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب وأن إيران سترد عسكريا على الاعتداءات. في المقابل أيضا أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وكالة مهرت أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل انفجارات. ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرتها على الفرار. كما أفاد الحرس الثوري أنه استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وأوضح الحرس الثوري أن الجيش الأمريكي استهدف في إيران وحدات ساحلية وقيادة الشرطة والأمن ومحيط مطار بندر عباس. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني تأكيده استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مؤكدا إغلاق المضيق أمام جميع أنواع السفن على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن نتيجة الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي البلاد. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية. إسرائيليا قالت القناة الثانية عشر العبرية أن جيش الاحتلال رفع حالة تأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران. بدورها أوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. صباح الخير مع إشراقة يوم جديد، تأتي فرصة جديدة للتقدم خطوة نحو أهدافكم وتصحيح ما فات وصناعة لحظات جميلة تستحق التقدير. اجعلوا بداية يومكم مليئة بالتفاؤل والعمل والإيمان بقدرتكم على تحقيق ما تسعون إليه. في حكمتنا لليوم: لا تقلق بشأن سرعة تقدمك ما دمت لا تتوقف عن التقدم. أتمنى لكم صباحا مليئا بالراحة والنجاح والبركة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة عبر أثير راديو بيت لحم 2000، وحلقة جديدة من بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني. التعليم هو حجر الأساس في بناء المجتمعات وتطورها، لكن الكثير من الطلبة يواجهون تحديات مالية قد تعيق استكمال مسيرتهم الأكاديمية، ومن هنا تبرز أهمية برامج القروض والمنح التعليمية التي تسهم في توفير فرص التعليم للجميع وتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية. يسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذة ملك عبد الحق، رئيس قسم القروض والمنح في جامعة فلسطين التقنية خضوري، للحديث عن دور هذه البرامج في دعم الطلبة وآليات الاستفادة منها وأثرها على المجتمع والتنمية المستدامة. يسعد صباحك أستاذة ملك، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك يا رب، صباح جميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. بداية أستاذة ملك، هل يمكن أن تعرفينا بقسم القروض والمنح، وما هي أبرز المهام والخدمات التي يقدموها للطلبة؟ تفضلي.
2: بداية، جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في كل كرم وفرعيها في رام الله والعجلون هي جامعة حكومية تقنية، هدفها الأسمى أن يكون التعليم حقا للطالب الفلسطيني بكافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني. يتم ذلك من خلال تقديم رزمة ومجموعة من المنح والإعفاءات تقدمها الجامعة لطلبتها التي تساعدهم وتمكنهم من الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية التي يرغبون بها، وهذا أيضا يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بأقساط ميسرة، أيضا أسعار ساعات رمزية دراسية بمختلف تخصصات البكالوريوس والدبلوم. بناء على ذلك يتولى قسم القروض والمنح في الجامعة في جامعة خضوري إدارة ومتابعة برامج المنح والمساعدات والقروض الطلابية والإعفاءات واستقبال طلبات الاستفادة منها ودراستها وفق المعايير المعتمدة. أيضا يتم التنسيق مع الجهات المانحة ومتابعة إجراءات الترشح للمنح للطلبة المستحقين لهذه المنح، وهذا يسهم في توفير الدعم المالي للطلبة وتعزيز فرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ما يمر به الطلبة وذويهم من أوضاع اقتصادية صعبة.
0: نعم، ما الفرق بين القروض التعليمية والمنح الدراسية، وكيف يتم تحديد الفئات المستهدفة أو المستفيدة من كل منهما؟
2: أكيد هناك فرق بين القروض التعليمية والمنح والإعفاءات. القروض التعليمية بتم تقديمها من خلال الجامعة ومن قبل صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. بتم منح الطلبة المحتاجين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم قروض دراسية حسنة تعني أنها بدون أي فوائد. هذه القروض هي قروض حسنة ميسرة السداد، يقوم الطالب بعد التخرج بسدادها بدون أي فوائد كما ذكرت. أما منح والإعفاءات الدراسية هي منح وإعفاءات غير مستردة، لا يتم استردادها، تقدمها الجامعة للطلبة وتكون غير مستردة بعد تخرجهم، بحصل عليها الطالب حتى أنه يتمكن أنه يغطي رسوم ساعات الدراسية أو جزء منها طبعا. مثال نعطي بعض الأمثلة، عندنا إعفاءات أبناء العاملين في قطاع التربية والتعليم الحكومي أو المتقاعدين منهم طبعا، عندنا خصم الأخوة للأخوة اللي بيكونوا ملتحقين ومنتظمين في نفس الجامعة، إعفاءات حالات الشؤون الاجتماعية، منح ذوي الاحتياجات الخاصة، إعفاءات أبناء وزوجات الشهداء، إعفاءات الأسير اللي ما زال في الأسر على خلفية وطنية، وإعفاءات الأسير المحرر، منح أوائل الثانوية العامة وتطول القائمة.
0: نعم، ما هي الشروط والمعايير التي يعتمدها القسم عند دراسة طلبات الحصول على القروض أو المنح، وكيف يتم ضمان وصول الدعم إلى الطلبة الأكثر احتياجا؟
2: نعم، هلا بما يتعلق المنح والإعفاءات اللي بتم تقديمها من الجامعة باعتبارها جامعة حكومية، لكل فئة من هاي الإعفاءات في إلها أكيد شروط ومعايير حتى نضمن إنها توصل للفئات المستحقة والمستفيدة. بتحدد الفئة المستفيدة منها، مثلا عندنا إعفاءات أبناء العاملين في قطاع التربية والتعليم الحكومي أو المتقاعدين منهم، حالات الشؤون الاجتماعية اللي هي بتكون موجهة للمسجلين في قضايا شؤون اجتماعية فعالة ومستمرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، خصم الأخوة للأخوة اللي بيكونوا منتظمين ومسجلين في نفس جامعة حضوري أو فروعها اللي هي رام الله والعروب، وأيضا لازم يكونوا في نفس الفصل. طبعا بتكون هاي الإعفاءات مفصلة على الموقع الإلكتروني للجامعة، بإمكان الطالب أنه يرجع للموقع ويعرف الشروط بشكل تفصيلي وقائمة الإعفاءات كاملة. طبعا تتراوح نسبها بين 25% لإعفاءات كاملة 100%. أيضا هناك منح خاصة بتخصصات معينة ومعدلات أكاديمية أيضا معينة، مثل منح التفوق عنا، منح كليات الزراعة، كليات العلوم التطبيقية. أيضا بالإضافة للمنح اللي بتقدمها الجامعة، هناك أيضا مجموعة من المنح من جهات مؤسسات داعمة خارجية بتعنى وتهتم بالطلبة ذوي الدخل المحدود والمحتاجين وأيضا المتميزين أكاديميا. طبعا إحنا بنضمن أنها توصل هاي الإعفاءات والمنح لكل الطلبة، بتم الإعلان عنها طبعا في بداية كل فصل أو حين توفرها. بيكون الطالب بالتقديم لهاي المنح من خلال برنامج إلكتروني حتى نسهل على الطالب، برنامج إلكتروني خاص بالجامعة هو برنامج منح ومساعدات الطلبة. طبعا بيكون الطالب بالتقديم لهاي المنح إلكترونيا من خلال البرنامج، بيقوم بتعبئة بياناته الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا يقوم بإرفاق الوثائق والمعززات المعززة لهاي البيانات اللي بيقدمها. بعد ذلك يتم التأكد أن هناك تطابق ومصداقية بين ما يقدم الطالب من معلومات وبيانات وبين ما يرفقه من أوراق ومعززات. بعد ذلك أيضا هناك مجموعة من الشرط المعدل المطلوبة للتقدم للمنحة. أكيد كل منحة بتكون الجهة المانحة مشترطة معدل لها حتى تحفز الطالب أنه التفوق الأكاديمي أنه يلتزم بهاي المعدلات. أيضا هناك تخصصات خاصة بمنح معينة وما إلى ذلك. بعد أن يقوم الطالب بتعبئة الطلب إلكترونيا وإرفاق بياناته ومعززاته، تأتي العملية المهمة وهي عملية المسح الاجتماعي والاقتصادي والتأكد من صدق البيانات اللي بيقدمها الطالب بكل نزاهة وشفافية حتى نتأكد من أحقية الطالب الفعلية وحاجته لتلك المنحة.
0: نعم.
2: ومن ثم يتم تحديد المبلغ المستحق لكل طالب بناء على وضعه الاقتصادي وحاجته ووضعه الأكاديمي، وبالتالي نضمن أن تصل هذه المنح والمساعدات لمستحقيها بعدالة وشفافية في ظل الأوضاع اللي بمر فيها الطالب الفلسطيني. أيضا خلينا نتطرق لقضية القروض الدراسية. القروض الدراسية أيضا بيتم التقديم إلها من خلال برنامج إلكتروني تابع لصندوق إقراض طلبة الطالب الفلسطيني في فلسطين عبر موقعهم الإلكتروني. بيكون الطالب أيضا بتعبئة بياناته وإرفاق المعززات والأوراق التدريسية للبيانات التي يقوم بتقديمها. طبعا فيما بعد أيضا صندوق الإقراض يقوم بتقييم هذه البيانات ودراستها من خلال شروط ومعايير محددة بالنسبة لهم، ومن ثم تحديد نسب القروض لكل طالب.
0: نعم.
2: تكون هذه القروض.
0: نعم. برأيك نعم. تفضلي أكملي تفضلي.
2: طبعاً بتم سداد هذه القروض بعد التخرج، إما بشكل نقدي إذا توفر لدى الطالب، أو يتم سداده من خلال تعهد والتزام حتى يتم التسهيل على الطالب من خلال كفيل يقوم الطالب إحضار، إما كفيل حكومي أو كفيل قطاع خاص.
0: نعم، برأيك ما الأثر الذي تتركه القروض والمنح التعليمية على مستقبل الطلبة؟ يبدو انقطع الاتصال مع الأستاذة ملك، إذا كان بالإمكان نرجع نتواصل معها هيلين.

نعم، أهلا بك من جديد أستاذة ملك. كان سؤالي برأيك ما الأثر الذي تتركه القروض والمنح التعليمية على مستقبل الطلبة وعلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين؟ يبدو كمان مرة انقطع الاتصال.

0: في عودة للأستاذة ملك لإكمال موضوع حلقتنا لليوم والذي حمل عنوان القروض والمنح التعليمية، أهلا بك من جديد أستاذة ملك. برأيك سؤالي كان ما الأثر الذي تتركه القروض والمنح التعليمية على مستقبل الطلبة وعلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين؟ تفضلي.
1: نعم، القروض والمنح التعليمية نحن نعلم أنها من أهم الأدوات لدعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي بدون ما تشكل الأعباء المالية عائقا أمام طموحاتهم الأكاديمية. لهيك بتساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتوسيع فرص الحصول على التعليم العالي، وبالتالي يساهم إيجابا في تخرج كفاءات علمية أكاديمية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء المجتمع، وهذا ينعكس بشكل إيجابي أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، لأنها بترفع فرص التشغيل، بتحد معدلات البطالة، بتعزز العدالة الاجتماعية على المستوى الاجتماعي، وأيضا بتؤدي لتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، وهذا ينعكس على الاستثمار في التعليم، على التنمية الاقتصادية لأنها بتنمي رأس المال البشري وبتزيد الإنتاجية، بتدعم مسيرة التنمية المستدامة في فلسطين.
0: نعم، دعيني أختم في هذا السؤال، ما أبرز النصائح التي تقدمينها للطلبة الراغبين في الاستفادة من برامج القروض والمنح، وما هي الخطط المستقبلية التي يعمل عليها القسم لتطوير خدماته؟ نعم. تفضلي.
1: نعم، هناك مجموعة من النصائح والإرشادات اللي بود أقدمها لأبنائنا الطلبة حتى نضمن أن وصلت هذه المنح والإعفاءات للجهات المستحقة وللطلب المستحقين. أولاً أن الطلاب دائماً يتابعوا الإعلانات الصادرة من الجامعة بشكل مستمر ويلتزموا أكيد بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، ويتأكدوا من استكمال جميع الوثائق المعززة لطلباتهم حتى يكون طلبهم كامل ويتم النظر فيه وعدم استثنائه. أيضاً يطلعوا بشكل على المعايير والشروط الخاصة بكل منحة حتى يتمكن الطالب أنه يتوجه ويحدد المنحة اللي بتتناسب مع تخصصه، مع وضعه الاقتصادي، مع معدله الأكاديمي. أيضاً أنهم يتواصلوا مع قسم القروض والمنح لأي استفسارات مساعدات حتى يضمنوا أنهم يقدموا طلب مستوفي لكافة الشروط والمعايير، وحتى نساعد الطلب المحتاجين فعلاً لهي المنح والإعفاءات. القسم دائماً يفتح أبوابه بكل محبة لمساعدة طلبتنا الأعزاء.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالخطط المستقبلية

0: من المنح والإعفاءات اللي هو من أهم خططنا. أيضا توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة لاستقبال المزيد من فرص المنح والتمويل لأقساط الطلبة. أيضا أنه نرفع مستوى التوعية بالمنح والإعفاءات المقدمة من خلال حملات إرشاد للطلبة الجدد، أيضا طلبة الجامعة بشكل كاف، وهذا يؤدي إلى توفير الفرص التعليمية بشكل أكبر للطلبة وتعزيز قدرتهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة ملك عبد الحق على هذه المعلومات القيمة وعلى الجهود التي يبذلها قسم القروض والمنح في دعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم. شكرا جزيلا، تحياتي. مستمعينا، كان هذا لقاءنا اليوم حول القروض والمنح ودورها في دعم التعليم والتنمية. نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء على أهمية هذه البرامج في بناء مستقبل أفضل لشبابنا ومجتمعنا. دمتم بخير، وإلى لقاء قادم من بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
3: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. يسعد صباح الجميع أصدقاء البرنامج. أحمد ذياب ملش يسعد صباحك. ريتشارد صباح الخير. فادي علي يسعد هالصباح يا فادي. ثائر صباح الخير لإلك. أبو أسامة صديق البرنامج صباح الخير.
1: شو رأيك كزدورة نلف في الدنيا وندورة؟
0: طيب أنا يمكن
1: يا أحلى ورد بحارة.
0: أنا يمكن نسيت أهلا، يمكن أنا نسيت أرحب فيكي في الساعة الثانية انضمام الزميلة هيلين أبو عيطة في الساعة الثانية من برنامج يوم جديد. صباح الخير يا هيلين، وأهلا ومرحبا فيكي. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير ستارة، يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا، تفضل.
2: أغلبك إذا ممكن لما تحكوا مع الأخ عون الجبران تكون مفتوحة أنت تنزل عليها المي، لأنه إلى خامس أو سادس يوم الآن مش على البرنامج كل مرة.
0: أني منطقة؟
2: ما فيش ولا قطرة مي. منطقة بطلوع الخزان وشارع المضخة والمنطقة هذه.
0: طلوع الخزان بالدوحة؟
2: بالدوحة.
0: بالدوحة.
2: وشارع المضخة. شارع المضخة بالدوحة. يعني إن الآن عجت آخر مرة 17-5، يعني بده يصير لنا 14-25 يوم تقريبا
0: إن شاء الله.
2: مي صدقا، مش مي بالمرة. التنكات، وبالنسبة للتنكات يعلن لنا قديش السعر الرسمي للتنك، أما أنا كل تنك قاعد بطلب مني 300-350 و400 شيكل. هاي قصة تانية، يعلنونا بشكل رسمي وبشكل واضح بشكل شفاف قديش التنك لازم يتقاضى.

0: أو من 10 11 كوب الموجودة في البلد.
1: يمكن عدد الكوب بيختلف ولا نفس عدد الكوب اختلفت السعر؟
0: لا لا لا, لا, لا نفس عدد الكوب. المرة الماضية عبيت تانك اختلف حكوا لي السولار غلي, هلا السولار نزل مش راضيين ينزلوا, وبنقول لهم طب يا عمي تعالوا عبوا الزرين ثلاث وقول لك ما تجيش الا على تانك كامل. المرة الماضية عبيت تانك كامل والباقي حاولت اوزعه على الجيران وهذا ببلاش يعني, وبالاخر قلت له يلا الله يسامحك روح.
1: خلص ان شاء الله ان شاء الله بتوصل الرسالة, ان شاء الله بتوصل الرساله, بس يكون معنا زميل عوني جبران. يسعد صباحك, شكرا.

حتى النار، حتى النار بدها مي تطفيها ولا لا؟ ما بدناش نطفي، بدنا نشرب المواطن مي، بده المواطن يشرب مي. مستمعينا ومتابعينا، خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أغلى الأحباب بعد غياب دق الباب راجع لي هالغالي حبيبي اشتاق بعد فراق وبأشواق راجع يا عين كرمالي.
1: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لصديقة هالبرنامج عبر واتساب علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا، أهلا ومرحبا. يبدو متأخر علا اليوم. عبر البث المباشر أهلا ومرحبا بكل المستمعين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا في عز الدين زيتون، يسعد صباحك أخت سارة، والله يحفظ الوطن والمواطن، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا ومتابعينا عبر البث المباشر. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع لزميل نضال الترك.
2: طيب التحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية، كذلك في جنين تم ضبط مواد تجميل غير صالحة للاستخدام نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص وزارة الصحة وزارة الاقتصاد الوطني إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة بيت لحم بالتعاون مع سلطة جودة البيئة تم ضبط ما يقارب 60 طن من نفايات الصلبة القادمة من إسرائيل وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والنفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية وشكرا جزيلا لزميل نضال التركي.

على نادية. يسعد صباحك ست نادية، بتصبح على خواتها بالعمل وزملائها في العمل. يسعد صباحك ست نادية.

0: مستمعينا ومتابعينا، والآن إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للفلسطينيين، وصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، ومن بعد البرنامج معنا شكوى من مواطن، تفضل.
1: يعني أول شيء الإجابة عن جميع الشكاوى اليوم اللي راح تورد واللي راح يعني تتلقوها، أكيد راح يكون عندنا شكاوى كثير خلال هذول اليومين، لأنه حقيقة
0: الله يستر
1: أن حالة الطوارئ زي ما أنا ذكرت لك خلال اليومين، أنه كانت مصدر الشراب لحتى هذه اللحظة متوقف توقف كامل، وأن مشكلة لحتى هذه اللحظة لأن توقف، وأيضا كان عندنا أمس تذبذب وتوقف من مصدر واد شهيد. فبالنسبة للبرنامج هلأ، أولا
0: لا، الشكوى ما لهاش علاقة بعش غراب ولا واد شاهين، الشكوى
1: بالنسبة للبرنامج.
0: يلا،
1: برنامجنا اليوم أول شيء بالنسبة للخميس اليوم، منطقة بيتالة مستشفى الحسين مايا وجابت دير اللتين كانت دوما نزلت أبو صباح بيت لحم، زي ما ذكرنا هناك توقف من المنطر بيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما ارتاح، عندنا أيضا هناك توقف منذ أمس حتى هذه اللحظة، مخيم الدهش الجامع المنطقة الوسطى. يعني هذا هو برنامجنا لليوم. وثالث مناطق مشهد أخذ التخريج في اتجاه بيت لحم بيت المهندسين وفي بيت لحم الكبة الكريتاز حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة بالنسبة للبرنامج الماضي.
0: نعم عوني، وصلنا اتصال من مواطن منطقة الدوحة، اطلع الخزان شارع المضخة، المي ما وصلتش عندهم من 17/5.
1: يعني أنا مع إنه هذه الأشياء هذه يتم يعني الحضور لسلطة المياه ويجوا عندنا هنا ويجي يتوجه عندي بالنسبة الواحد. هلا أنا يعني كل أنا وياك وين المنطقة، أي طلعة تابع على الجورية، تابع على لدرجة فاروق، يعني ممكن يكون عنده هو.
0: طب شيك لنا على البرنامج امتى اخر مره وصلت له؟ يعني بحكي لك عن 17 عن من 17/5 مش واصله المي عندهم، يعني في طلوع الخزان شارع المضخه.
1: طلوع الخزان شارع المضخه يعني هذا مقسم لثلاث اقسام يعني يعني انا مقول انه عنده مشكله في المي وعنده مشكله خليه يتوجه، لانه انت طلعت طلق الخزان، يعني عندي تكتورية الخزان نفسه دخلت المضخة، يعني الرأس فوق السدر، يعني شو اسمه الرأس الكبير، يعني أنت بتحكي عن مقسمة كمان. يعني ضروري هو يتوجهوا هاي التليفون يتوجهون
0: إن شاء الله. بتمنى إنه تكون الرسالة وصلت لأخونا المواطن، ونتمنى تعاونك عوني.
1: أنا جاهز يتوجهون لعندي عشان إحنا نحل المشكلة
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي لك، يعطيك العافية عوني، يسعد هالصباح.

0: مستمعينا، إلى الاقتصاد، ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب عالميا، والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل شيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 11 من نيسان، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 2.96، أما سعر البيع فيصرف به 3 شواكل. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.17، أما سعر البيع فيصرف به 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.42، أما سعر البيع فيصرف به 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4080 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لك ولكل العاملين في بنك فلسطين. شكرا،
1: أشكرك، إلى اللقاء.
0: باي باي.

مستمعينا الأعزاء، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي في بداية الأسبوع القادم.

0: وأنا صار لازم ودعكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان الذي رافقني في الساعة الأولى، وأشكر للزميلة هيلين أبو عيطة التي رافقتني في الساعة الثانية من مشوارنا في برنامج يوم جديد. زملائي يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
2: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب مواطنان بانفجار طائرة مسيرة وسط تجمع للمواطنين في مدينة غزة، فيما أصيبت سيدة برصاص مسيرة شمالي القطاع في وقت واصل جيش الاحتلال خروقاته في القطاع. وأفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنين اثنين جراء انفجار مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر في محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى وصول سيدة مصابة بجراح خطيرة إلى مستشفى شفاء برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. واستهدف جيش الاحتلال صباح اليوم بالقصف المدفعي مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. أفادت مصادر مطلعة بوجود تفاهمات أولية جرى التوصل إليها في العاصمة المصرية القاهرة تقضي بوقف عمليات الاغتيال والأنشطة العسكرية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة. وأضافت المصادر أن هذه التفاهمات تأتي في إطار جهود تهيئة الأجواء أمام استئناف المفاوضات الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط مساع إقليمية ودولية لدفع مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. في هذا السياق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن حركته تعاملت بمرونة مع مقترحات الوسطاء تركيا ومصر وقطر، وأضاف أن الحركة والفصائل تعاملوا بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
2: استعانت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه المرونة أفضت إلى الوصول إلى توافقات متعلقة ببعض القضايا التي كانت شائكة، ومنها صياغات ومقاربات معينة متعلقة بموضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الآن نقول أنه للوصول إلى انطلاقة حقيقية في تطبيق اتفاق السلام الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، هذا منوط بقدرة الوسطاء الدول الضامنة مجلس السلام وسيد ميدانوف على الضغط على الاحتلال من أجل أولا وقف الخروقات والقتل. الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى خاصة في شقها الإنساني، وأيضا القبول بهذه المقاربات المعقولة والمنطقية المتعلقة بأكثر من قضية في المصر صار الثاني للاتفاق أن يقبل بها الاحتلال حتى نكون أمام انطلاقة جديدة في مسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لموضوع السلام هنا في قطاع غزة.
1: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في قرية باردلة بالأغوار الشمالية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مدينة بيت ساحور وبلدتي العبدية ودار صلاح في محافظة بيت لحم دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وإن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطط تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنى تحتية حتى قبل استكمال الإجراءات أو إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسل إيل سموتريتش هو من يتبنى المقترح. أعلنت أعلنت السلطات الإيرانية فجر اليوم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي الإعلان واعتبرته ادعاء كاذبا، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق الحيوي. وقال مقر خاتم الأنبياء المسؤول عن إدارة العمليات الحربية في الجيش الإيراني إن قرار الإغلاق يشمل كافة السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي محاولة للعبور ستواجه بإطلاق النار. وقال إن إغلاق المضيق سيستمر حتى إشعار آخر، مبررا الخطوة بما وصفه الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار. في هذا الإطار جاء التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، مشيرة في بيان إلى أن العمليات ضربات دفاعية إضافية جاءت بتوجيهات من الرئيس ترامب. وقال الحرس الثوري الإيراني من جهته إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرتها على الفرار. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. كما شن الحرس الثوري وفق بيانه هجمات على 18 هدفا مهما للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت. وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي استهدف في إيران وحدات ساحلية وقيادة الشرطة والأمن ومحيط مطار بندر عباس. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعاود القصف على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. أخيرا إلى حالة الطقس اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وحار نسبي في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة المتوقعة اليوم تصل إلى 29 مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب مواطنون اليوم باستهدافات في عدة مناطق من قطاع غزة في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأفيد بإصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن أمام بوابة المخيم المصري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقبل ذلك أصيب مواطنان اثنان جراء انفجار مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر في محيط شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأصيبت كذلك سيدة بجراح خطيرة برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بالقصف المدفعي مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قالت مصادر مطلعة على مفاوضات أو المباحثات الجارية بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة إن هناك تفاهمات أولية بوقف عمليات الاغتيال والأنشطة العسكرية في غزة ل 48 ساعة، وذلك بغية تهيئة الأجواء أمام المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. من ناحيته قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن حركته والفصائل الفلسطينية تعاملوا بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
2: حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه، مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه المرونة أفضت إلى الوصول إلى توافقات متعلقة ببعض القضايا التي كانت شائكة، ومنها صياغات ومقاربات معينة متعلقة بموضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الآن نقول أنه للوصول إلى انطلاقة حقيقية في تطبيق اتفاق السلام الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، هذا منوط بقدرة الوسطاء، الدول الضامنة، مجلس السلام وسيد ميلادينوف على الضغط على الاحتلال من أجل أولا وقف الخروقات والقتل. الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى خاصة في شقها الإنساني، وأيضا القبول بهذه المقاربات المعقولة والمنطقية المتعلقة بأكثر من قضية في المسار الثاني للاتفاق أن يقبل بها الاحتلال، حتى نكون أمام انطلاقة جديدة في مسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لموضوع السلام هنا في قطاع غزة.
1: نصب مستوطنون اليوم كاميرات مراقبة في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله، وأفاد رئيس مجلس القروي لأم صفا مروان صباح بأن المستوطنين بدأوا اليوم بتركيب كاميرات مراقبة في جبل الرأس في قرية أم صفا غرب رام الله، وأضاف أن الجبل يعد من أهم المناطق الزراعية والحيوية في القرية ويضم مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المواطنين وحقهم في الوصول إلى أراضيهم. في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا صباح اليوم في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، وكانت قوات الاحتلال أخطرت الليلة الماضية بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وأن إسرائيل ستبدأ في إقامة مباني مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش هو من يتبنى هذا المقترح. شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على إيران الليلة الماضية، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وصفه بأنه جيد وذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. وأعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، محذرا من استهداف أي سفينة تحاول المرور عبره، فيما أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدافها بالفعل لسفينتين كانتا تحاولان عبور المضيق بشكل غير قانوني. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، فيما أعلن الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، قائلا إن الأردن لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي. من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية إن اشتباكات بحرية مباشرة اندلعت بين القوات الإيرانية والأمريكية بالتزامن مع هذه الهجمات. إسرائيليا أيضا قالت وسائل إعلام عبرية إن الهجمات التي شنت على إيران لم تكن إسرائيل ضالعة فيها، مشيرة في ذات السياق إلى أن جيش الاحتلال في حالة تأهب لإمكانية عودة القتال. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحار في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. العظمى تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 29 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية.

0: 4882 أو 3.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم باستهدافات في عدة مناطق من قطاع غزة في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن أمام بوابة المخيم المصري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا جراء مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر انفجرت في محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أصيبت مواطنة بجراح خطيرة برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وقد استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت مصادر صحفية بوجود تفاهمات أولية جرى التواصل إليها في العاصمة المصرية القاهرة تقضي بوقف عمليات الاغتيال والأنشطة العسكرية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة. وأضافت المصادر أن هذه التفاهمات تأتي في إطار جهود تهيئة الأجواء أمام استئناف المفاوضات الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. لكن هذه التفاهمات خرقت مجدداً اليوم بهذا القصف والاستهدافات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملوا بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة.
2: استعانت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه المرونة أفضت إلى الوصول إلى توافقات متعلقة ببعض القضايا التي كانت شائكة، ومنها صياغات ومقاربات معينة متعلقة بموضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الآن نقول أنه للوصول إلى انطلاقة حقيقية في تطبيق اتفاق السلام الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، هذا منوط بقدرة الوسطاء الدول الضامنة مجلس السلام وسيد ميدانوف على الضغط على الاحتلال من أجل أولا وقف الخروقات والقتل. الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى خاصة في شقها الإنساني، وأيضا القبول بهذه المقاربات المعقولة والمنطقية المتعلقة بأكثر من قضية في المسار الثاني للاتفاق أن يقبل بها الاحتلال حتى نكون أمام انطلاقة جديدة في مسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لموضوع السلام هنا في قطاع غزة.
1: هجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم ونصبوا كاميرات مراقبة على مداخل القرية. وذكرت مصادر أمنية أن مستوطنين أشعلوا النار في أراضي قرية برقة شرق رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. هذا وشرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة الغربية، وأن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسلا إيليس موتريتش هو من يتبنى هذا المقترح. أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي الإعلان واعتبرته ادعاء كاذبا، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر هذا المضيق. يأتي ذلك بينما أعلن وزير الشحن البحري الهندي مقتل 3 بحارة هنود كانوا في عداد المفقودين إثر غارة أمريكية استهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. وشنت واشنطن هجوما على إيران الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد. في ذات السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة الأزرق في الأردن بالصواريخ. وأعلن الجيش الأردني أنه أسقط 20 صاروخا استهدفت الأزرق. في هذا الإطار أيضا أوضحت وسائل إعلام كويتية أن الخارجية الكويتية أدانت واستنكرت بشدة العبارات بأشد العبارات استمرار ما وصفتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت، وأكدت احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها ضد الهجمات الإيرانية، كما أدانت السعودية وقطر الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. بينما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن قدرات إيران العسكرية أكبر مقارنة ببداية الحرب، ولا صحة لادعاءات العدو بشأن تدمير الأنظمة الدفاعية الإيرانية. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: راديو بيت لحم 2000 الأغنية في بيت لحم 2000
1: أخوتي الأحبة، الله معكم بتأمل جديد بهاليوم المبارك.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم باستهدافات في عدة مناطق من قطاع غزة في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن مواطناً استشهد وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن أمام بوابة المخيم المصري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما أصيب مواطنان اثنان جراء انفجار مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين أصيبت سيدة بجراح خطيرة برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وكانت تقارير إعلامية تحدثت قبيل هذه الخروقات عن وجود تفاهمات أولية جرى التوصل إليها في العاصمة المصرية القاهرة تقضي بوقف عمليات الاغتيال والأنشطة العسكرية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة، وذلك لتهيئة الأجواء أمام استئناف المفاوضات الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملوا بإيجابية مع المقترحات التي قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في القطاع وإدارته في المرحلة المقبلة.
1: حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه المرونة أفضت إلى الوصول إلى توافقات متعلقة ببعض القضايا التي كانت شائكة، ومنها صياغات ومقاربات معينة متعلقة بموضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الآن نقول أنه للوصول إلى انطلاقة حقيقية في تطبيق اتفاق السلام الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، هذا منوط بقدرة الوسطاء الدول الضامنة مجلس السلام وسيد ميلدانوف على الضغط على الاحتلال من أجل أولا وقف الخروقات والقتل. الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى خاصة في شقها الإنساني، وأيضا القبول بهذه المقاربات المعقولة والمنطقية المتعلقة بأكثر من قضية في المسار الثاني للاتفاق أن يقبل بها الاحتلال حتى نكون أمام انطلاقة جديدة في مسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لموضوع السلام هنا في قطاع غزة.
0: أفادت القناة الرابعة عشر العبرية بإصابة ضابط وجندي في جيش الاحتلال اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة على أطراف مدينة جنين. وذكرت القناة الرابعة عشر العبرية أن عبوة ناسفة انفجرت خلال نشاط ميداني لقوات الاحتلال في حي الجبريات على أطراف جنين، ما أدى لإصابة الضابط والجندي بجروح وصفت بالخطيرة. وبحسب القناة فإنه جرى نقل المصابين بمروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات للعلاج، فيما أشارت التقارير إلى أن أحدهما أصيب بجروح بالغة في اليدين. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في قرية الطيبة شرق رام الله، في حين أقدم آخرون على إحراق مساحات من أراضي قرية برقة شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك أيضا شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، فيما نصب مستوطنون اليوم كاميرات مراقبة في قرية أم صفا غرب رام الله. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وأن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى بعد عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الوراق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسل إيل سموتريتش هو من يتبنى هذا المقترح. قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة. في المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بشكل قاطع صحة الإعلان الرسمي عن إغلاق مضيق هرمز، مشددة على أن الملاحة البحرية مستمرة دون انقطاع. هذا وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد على أي تهديد ضد أمن البلاد، في حين قال الجيش الإيراني إن قدراته العسكرية أكبر مقارنة ببداية الحرب. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، في حين رد الحرس الثوري بهجمات باستخدام طائرات مسيرة واستهدف فيها مواقع عسكرية أمريكية من بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عمل.

0: مجاني، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون في استهدافات عدة لمناطق بقطاع غزة في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن أمام بوابة المخيم المصري شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أصيب مواطنان اثنان جراء انفجار مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين أصيبت سيدة بجراح خطيرة برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملوا بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة.
2: استعانت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذه المرونة أفضت إلى الوصول إلى توافقات متعلقة ببعض القضايا التي كانت شائكة، ومنها صياغات ومقاربات معينة متعلقة بموضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الآن نقول أنه للوصول إلى انطلاقة حقيقية في تطبيق اتفاق السلام الذي وضع الرئيس الأمريكي ترامب، هذا منوط بقدرة الوسطاء الدول الضامنة مجلس السلام وسيد ميلدانوف على الضغط على الاحتلال من أجل أولا وقف الخروقات والقتل. الاحتلال قتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى خاصة في شقها الإنساني، وأيضا القبول بهذه المقاربات المعقولة والمنطقية المتعلقة بأكثر من قضية في المسار الثاني للاتفاق أن يقبل بها الاحتلال حتى نكون أمام انطلاقة جديدة في مسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لموضوع السلام هنا في قطاع غزة.
1: قال موقع أكسيوس الأمريكي إن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة، وأن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فورا لتغيير الواقع على الأرض وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المقترح إن حكومة نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. وستوفر الخطة تمويلا لمجمعات سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود. وذكر أكسيوس أن وزير المالية اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش هو من يتبنى المقترح. هاجم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومستشار المرشد الإيراني محسن رضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران. وكتب رضائي في منشور عبر منصة إكس أن الرئيس الأمريكي المنفلت يتخيل أن القنابل يمكن أن تخرجه من المستنقع الذي صنعه بنفسه، لكن الصواريخ الإيرانية ستغرقه أكثر فيه. وأضاف أن على واشنطن أن تختار بين قبول شروط إيران أو خسارة آخر ما تبقى لها من مصداقية في العالم. إلى ذلك، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية بشكل قاطع صحة الإعلان الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز، مشددة على أن الملاحة البحرية مستمرة دون انقطاع. هذا وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد على أي تهديد ضد أمن البلاد، في حين قال الجيش الإيراني إن قدراته العسكرية أكبر مقارنة ببداية الحرب. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، في حين رد الحرس الثوري الإيراني بهجمات باستخدام مسيرات وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية أمريكية من بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار.

0: لا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكره، شو نسوي؟
6: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
4: ما هي بعيده.
7: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بامكانك تطلع على الكتب القرطاسيه، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

على الهواء مباشرة إحنا وإنتوا متابعينا الكرام، وما كنتوا عم بتابعونا داخل البلاد أو برات الحدود أو من خلال الموجة أو من خلال الفيسبوك أو من خلال التلفزيون، تحياتنا لإلكم وأهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الخميس 11/6/2026، 4 دقائق بعد الساعة 3. بعد كم يوم غياب اشتقت لكم انا والله، ان شاء الله تكونوا انتم كمان اشتقتوا لي، وبدي اشكر الزميله فلسطين داريه اللي كانت معاكم من الاحد حتى الاربعاء، الله يعطيها العافيه، ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا معها. واليوم عم برجع معاكم من خلال الصوت ان شاء الله بالاسبوع المقبل من خلال الصوت والصوره، فتحياتي لكم جميعا. وأهلا وسهلا بكل المتابعين، بكل المشاهدين، بكل المستمعين. من خلال فيسبوك اتركوا تعليق ورح أقرأه على الهواء مباشرة. إيهاب النكش برافقني على هندسة الصوت، وأيضا صالح كنعان، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

0: ما قد يواجه الإنسان بعد النجاح هو أن يصدق المديح وينسى الحقيقة. مع النجاح يزداد حولك من يوافقك ومن يجاملك ومن يقول لك كلام طيب ومن يصفق لك، لكن القيمة الحقيقية تكمن بالأشخاص اللي بيصارحوك بأخطائك وبيساعدوك على التطور. يا مساء النور والسرور.
1: والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة مش هنسيبها.
0: لكل الأصحاب المتجمعين معنا في هالبرنامج، مساء النور والسرور.

ناس بتقبلوا المديح لكن ما بتقبلوا النقد، في كتير ناس بتقبلوا المجاملة لكن ما بتقبلوا الحقيقة وما بتقبلوا الصدق. في حياتنا بمر علينا هدول الأشخاص، لكن حتى نحافظ على الصداقة وحتى نحافظ على المحبة والود بيناتنا، إذا شفنا حدا عم بخطئ، إذا شفنا حدا عم بينحرف عن المسار المطلوب أو الطريق السليمة، إحنا ما نيجي ونقول له إياها بشكل مباشر: أنت غلط، أنت خطأ، أنت عم تمشي بالطريق الخطأ، أنت ما بتفهم، أنت غبي، أنت ما بتعرف، ما بتفهم. أبداً مش هاي الحقيقة اللي بدنا نحكيها، ولا نقول له برافو أحسنت تقدم إلى الأمام. ولما يقولوا لنا ليه عم بتقول له هيك، بقول له عم بجامله. أبدا بهاي المجاملات إحنا رح ندمر هذا الشخص، وأبدا المجاملات ما يعني بتقود إلى النجاح أبدا. فمشان هيك إذا بدنا نمدح حدا بنمدحه بالمعقول، وإذا بدنا نجامل حدا بنجامله بالمقبول، وإذا في انتقاد المفروض يكون الانتقاد بناء، ويكون إذا في نصيحة بيني وبين هذا الشخص بشكل مباشر ومش خبط لزق، المفروض إنه أمهد شوي، أحكي له كلمتين حلوين عنه، أبلش بالإشي الإيجابي، وبعد هيك بدخل شوي شوي على السلبيات أو على التطوير أو على المصارحة بالأخطاء حتى أقدر أساعده على التطور أكثر وأكثر.

0: عيب الواحد يغلط، لكن العيب انه يوقع بالغلط ويكرر هذا الغلط.
1: لا عملوا غلط،
0: والأهم انه يواجه نفسه ويعترف بغلطه ويعتذر. يعتذر للآخرين على الغلط ويعتذر لنفسه اللي وقعها بالغلط. احنا صراحة احنا يعني اللي بنوقع حالنا بالغلط، مش بالضرورة انه نكون احنا غلطنا لانه في ناس غلطونا او وقعونا بالغلط. احنا بنغلط احيانا لانه احنا ما خططنا صح او ما فكرنا صح، ما عطينا نفسنا الوقت المناسب لنمشي بطريق معينة من بعد تخطيط وتفكير ونحسب حسابات كمان. وهذا الخطأ ممكن من شخص لآخر بيفرق. الخطأ عندي غير عن الخطأ اللي عند إيهاب ممكن، بس ما بقبل إنه الخطأ هذا للأنثى مقبول وللرجل مش مقبول، أو العكس، مقبول الرجل يخطأ هذا الخطأ ومش مقبول إنه الأنثى أو المرأة تخطئ نفس الخطأ. الخطأ هو خطأ بكل مكان وبكل زمن.

ننتقل إلى حركة التنقل إلى محافظات الجنوب. إذا نشوف البوابات، أنا زمان صار لي على موضوع البوابات والأزمات اللي على الطريق، بما إنه صار لي أسبوع قاعدة في البيت قصرا. صراحة حاجز الكونتينر حاليا سالك، على الشغراب سالكة، حاجز النشاش سالك، دوار تقوع كمان سالك، راس الجرة بعدها مغلقة، تركتها مغلقة وهلأ عم برجع وهي مغلقة، فرش الهواء سالكة بالاتجاهين، بدن عيم سالكة، زيف سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح كمان سالكة، الفحص سالكة، النبي ونسوة وسالكة اليوم، سعير للأسف مغلقة، دورة سالكة، الفوار مغلقة بالاتجاهين، وكذلك بوابة العروب العجوري مغلقة.

لكم السلامة السائقين الكرام المحترمين الذين يتبعون إرشادات الطرق والسلامة العامة، ودائما الطريق هي فيها لغة مشتركة. مش ضروري تسمعني، مش ضروري تفهمني، مش ضروري تشوفني، مش ضروري تعصب علي، مش ضروري أعصب عليك. في لغة مشتركة، القيادة فن وثوق وأخلاق. مظبوط هذا الكلام؟ مظبوط. إذن علينا فقط أن نفهم لغة الطريق حتى نتفادى المشاكل أو الوقوع بمشاكل أو حوادث لا سمح الله. رافقتكم الطريق وما كنتوا عم بتروحوا، ممنوع لاستخدامات الموبايلات، استخدام الموبايلات SMS تحديدا SMS ممنوع. أيضا إنكم تلتهوا مع أولادكم وأنتوا سايقين بالسيارة، واتركوا مسافة أمان. شعب الجبارين عم يتنفس حرية. يا إيهاب عندك ولا نص نص؟ كيف الوضع؟

راح شهر 5 وإجا شهر 6 وراح يروح شهر 6 ويجي شهر 7 وراح يكمل معنا شهر 8 و9 و10 و11 و12 وراح تخلص السنة وراح تيجي سنة جديدة، وإحنا دائما مع كل سنة بنقول الله يفرجها والله يحرر هالبلاد ونعيش فعلا هذا الشعب العظيم الشعب الجبار ونتنفس حرية بمعنى الكلمة.

تحياتي لبنات بلادي الجميلات الحلوات الكيوتات اللي بيعتمدوا على نفسهم وقادرين يساعدوا ويساندوا نفسهم وأهليهم وأزواجهم.

0: لبنات الخليل لكم تحية كبيرة مني، الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم. الخليل وجبل الخليل،
1: والكوفية فلسطيني شالنها على الكتف.
0: ما تزعلوا أبدا بنات بيت لحم، أنتم كمان الله يسعد مساكم. أكيد لكل بنات بلاد برام الله وبينابلس وبجنين، جنين اللي كمان عم بتعاني الشمال طول كرم، برضو الله يعطيكم العافية كل النساء كل البنات كل الصبايا الصغار والكبار.

طيب بالنسبة للمقبلين على الزواج، طبعا في موضوع الذهب حاليا في انخفاض على أسعار الذهب. أسعار الذهب تتعافى الآن من أدنى مستوى ب6 أشهر.

احنا بعنا الذهبات قبل شهر على الأقل، كنا استفدنا اليوم لما نرجع نشتري مرة ثانية إذا اشترينا اليوم. ليه؟ لأنه في انخفاض على أسعار الذهب.

0: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم. أيضا تداول الذهب قرب أقل مستوى ب11 أسبوع مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط في ظل تجدد الأعمال القتالية في المنطقة، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع الفائدة. اليوم تقريبا هلا في شوي زيادة، بس تقريبا الأونصة عم تتراجع ل 4000 تقريبا.
1: من حنيني لما دخلت بعمري غني من عمري ان شاء الله يزيد. انا لما بحب بحن مشي،
0: يعني الأونصة كانت تقريبا وصلت ل 5500 5200 واليوم عم توصل ل 4200 4100 وهيك. فتخيلوا يعني خلال شهر اللي باع الشهر الماضي واليوم بده يشتري فرقية $1000 بسعر الأونصة، ربح $1000. فلو عنده ثلاث اربع اونصان خلص $5000 منيح. اوكي سعر الدولار اليوم نازل، بس انه على الاقل شغل هو ما عم بيشتغل، بس ببيع وبيشتري.

0: يصير علي.
1: والله يا إيهاب بنصحك هلأ ترتبط تتجوز، تشوف لك بنت حلال وتطلبها من أبوها، وإذا غلى مهرها اليوم ما في أبهات بغلوا المهر، بالعكس هاي فرصة إنه اللي بده يرتبط يرتبط. الأب اللي بده يغلي المهر معناته ما بده يجوز بنته. اسمعوا ترى القيمة هي اللي اختلفت، القيمة الشرائية. بس خلينا نتفق على إنه موضوع ال 300 جرام هذا نسيناه من زمان، موضوع ال 200 جرام يعني بعض العائلات ال 100 جرام هو المسيطر حاليا، اللي أوضاعهم كتير تعبانة أو يدوب بس إنه بدهم يتجوزوا ويخلفوا وصار عمرهم يعني مناسب. والله في ناس عم بطلبوا ب 40 جرام ذهب، 50 جرام ذهب. فالأب اللي ما بيغلي المهر إن شاء الله ربنا بيوفق بنتك وبيسعدها وبيعوضها أضعاف مضاعفة إن شاء الله يا رب، ويهنيهم بحياتهم.
0: وعدتكوني وحدك أم، مسيني بعينك يا روح بغمزي بالكون وهم عأبعد دنيا من روح بير.
1: حتى العملات البيتكوين اليوم دون 60,000 دولار، وأيضا في تحذير من هبوط للعملات الرقمية مو بس للذهب.

يعني ارتفع الدولار، هبط الدولار، ارتفع الشيكل، هبط الشيكل، ارتفعت الأسعار، نزلت الأسعار، أعداد الدجاج مرتفع اليوم وسعره نزل، البيض كذلك. المهم، هل في مع الناس فعلا مصاري يقدروا يشتروا ذهب يتجوزوا؟ طبعا المضطر ما بحكي عن رفاهيات وغير اللي عم بيشتغلوا في موضوع الذهب شغل، هل مع الناس مصاري إنه تتسوق، إنه تشتري، إنه تصرف على حالها بشكل جيد جدا، ولا كيف؟

أما بالنسبة لأسعار النفط، ارتفعت اليوم الخميس بعد ما بدأت أمريكا بشن هجمات ضد إيران، مما أعاد المخاوف من عودة الحرب الشاملة في المنطقة. أسعار خام اليوم ارتفعت بنحو 1.05% إلى 94.08 دولار للبرميل.

0: بيحبوا أهلهم بالرشوة هيك بيعلموا الأطفال. مين بتحب، الماما أو البابا؟ إذا بتقول مثلا الماما بعطيك دولار، هيك يعني قصدهم، أو إنه أعمل كذا وكذا بعطيك 10 شيكل، هيك قصده، يعني إنه بيعلموا أطفالهم الحب، حتى حب الأهل بالرشوة بالمصاري. شفتوا لوين المصاري ممكن تروح؟ لأبعد مما تتخيلوا.
1: يا

وطيب كلماتك التي لامست شغاف القلب بصدقها وعطرها. شكرا أخي أبو أسامة، تحياتنا لإلك. وزياد الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. وكمان بدي أقول لمين كمان، عزام عزام، تحياتي لكم وتحياتكم إلنا، ويعطيكم ألف عافية. تحيات متبادلة.

إبراهيم الدغامين، الله يسعد مساكي. الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك يا رب. شكرا إليك، وأنا بدي أتمنى لك دائما السلامة. دكتور معن محافظة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمسي على الجميع سواء فريق العمل أو المتابعين.

إبراهيم بتقول إنه بنتها من الصف الأول للصف الثالث وهي 99، هيك أفهم منك أم إبراهيم. يلا بالتوفيق إن شاء الله. في كتير ببلشوا يعني متفوقين وبيستمروا حتى توجيهي متفوقين، وهذا اللي بنتمنى لهيا.

0: امرأة
1: صحة.
0: أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وربنا يعطيك الصحة والعافية أخت سمر. شكرا امرأة فات، تحياتي لإلك، وكمان بدي أتمنى لك السلامة.
1: روحي وحياتي وعمري وانت حبي، وجه القمر أمانة تريح قلبي وتخط اسمي حبيبي.
0: اليوم ما حدا قادر يريح حدا، لا وجه القمر ولا وجه الشمس ولا وجه المريخ حتى، كل واحد اللهم نفسي يا دوب إنه قادر يريح حاله.

0: طيب يا وجه القمر يا إيهاب، خلينا نروح لفاصل مع القسروة التجارية الصناعية، ومن بعده بنتابع حديث البلد على الهواء مباشرة. خليكم.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القسروة التجارية الصناعية. القسروي عالم من التسالي.
2: القسروي عالم من التسالي.
3: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: أنت مكيف؟
4: أنا مكيف. وأنت؟
5: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي.

0: سكت هالناس كل سأل شهل حلو مليان احساس
1: شنو
2: طيب هاي الاجواء الحارة خلينا نقول او بداية للحر او عند البعض يعني معتدلة خلينا نقول والبعض الاخر بداية للحر نعرف كيف راح تكمل الاجواء خلال الفترة القادمة على الاقل من هلأ لاسبوع الاسبوع الجاي مع ليث العلامة من الأرصاد الجوية على الهواء مباشرة. ليث مساء الخير.
3: يا هلا مساء الخير إليك للجميع السادة المستمعين.
2: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
3: والله مشوبين الحمد لله رب العالمين.
2: مشوبين يعني إنه أنت مش مبسوط كتير لما بتكون مشوب.
3: أكيد لا.
2: أنا بعرف حافظتك لأن أنا دائما يعني العكس تقريبا هاي أجوائي اليوم هاي أجوائي ومبارح كمان كانت أجوائي فهالأجواء اللطيفة بالنسبة لإلي المعتدلة بالنسبة لإلي والحارة والمشوبة بالنسبة لإلك لما راح تكمل
3: يعني هي نقدر نحكي عنها الأجواء صارت اللي بوقتها هي مش ما إلها موعد لأن إحنا دخلنا بفترة هاي الأجواء اللي بطبيعة الحال مع اقتراب فصل الصيف فلكيا اللي راح يكون تقريبا بعد 10 أيام 21/6 الحرارة راح تكون ضمن المعدلات بهي القيم يعني إحنا نحكي عن درجات حرارة خلال الأيام القليلة الماضية وخلال أيضا الفترة القليلة المقبلة يمكن نحكي حتى أسبوع لعشر أيام من الآن هي تتراوح ما بين نهاية العشرينيات لبداية الثلاثينيات في معظم المحافظات الفلسطينية سواء كانت جبلية أو حتى سهلية ومنخفضة وتتجاوز ذلك وتصل إلى نهاية الثلاثينيات في مناطق مثل الأريحة والأغوار والبحر الميت يعني هناك الأجواء شديدة الحرارة فبالتالي إحنا ماشيين بنمط صيفي روتيني خلال الفترة القادمة ما عندنا تطرف ما عندنا مثل ما كنا نشوف برضو بالأسابيع الماضية يعني حتى فترة عيد الأضحى كان الجو أحيانا يميل للبرودة كنا نشوف الخمسينيات والغبار لا كل هاي المظاهر متعلقة بتقلبات الجو الكبيرة صارت من الماضي وحاليا إحنا في إطار الجو الصيف الروتيني اللي نقدر نحكي عنه شبه ثابت حتى إشعار آخر زي ما حكينا جو صيفي يعني صيف هو شوب للناس اللي مش كتير بتحب الصيف والناس الشتويين زي حالاتي بس هو دور ضمن الطبيعة يعني المعدلات الحرارة هي قريبة من المعتاد بالنسبة لي فترة من السنة ما في عندنا مثلا حرارة شديدة أو حرارة يعني كثير أعلى من المعدلات وما في عندنا يعني موجات حارة هذا هو الصيف الطبيعي اللي بيكون موجود ببلادنا بشهر 6 عموما
2: يعني هي درجات الحرارة مدام هي أقل من 30 فهي أجواء معتدلة رح نكمل على نفس درجات الحرارة الأسبوع القادم
3: يعني إجمالا تقريبا بهذا الرينج مش يعني راح تكون بدون تغير من مرة بس هي بتتذبذب بشكل طفيف تنزل أو تطلع بحدود درجة درجتين بالكثير ثلاث درجات مئوية يعني مع سبيل المثال اليوم كانت تقريبا 27 درجة مئوية حتى يوم الأحد بنفس الحرارة هاي ممكن خلال الأسبوع القادم ما بين يعني منتصف نهاية الأسبوع القادم تطلع شوي توصل لغاية 29 و30 و31 درجة مئوية لكن احنا بنحكي عن درجات حرارة مش كثير تتغير في عندنا ارتفاع طفيف أو انخفاض طفيف في بعض الأيام بس إجمالا مش كثير بتبعد عن المعدلات بتظلها ضمن الأجواء اللي نحكي عنها أو بنوصفها إنها ما بين حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار ولطيفة أو مقبولة خلال ساعات المساء والليل
2: نعم نقدر نحذر من التعرض لأشعة الشمس حتى وإن كانت يعني بهذا الحدود من درجات الحرارة ولا بكير لي
3: لا أكيد يعني إحنا أصبحنا في يعني زي ما حكينا في فصل الشتاء أشعة الشمس بتبلش كمان شوي يعني هي تصبح ضارة حتى لو درجات الحرارة مش كثير يعني مرتفعة لكن الناس خاصة اللي بتشتغل خلال ساعات النهار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة أكيد ممكن يتعرضوا لضربات شمس، ولو أنه درجات الحرارة زي ما حكينا مش كثير مرتفعة، لكن هي تظل حارة، وأشعة الشمس وساعات النهار أصبحت طويلة مقارنة بالأسابيع الماضية. فعلى الأقل يعني الناس زي ما حكينا اللي مضطرة تشتغل بالخارج تلبس الطواقي أو ما يقيها من أشعة الشمس، الإكثار يعني بشكل طبيعي من شرب السوائل الباردة والمياه. بالإضافة للنصيحة الإضافية اللي بحب أنا دائما أحكي عنها بالصيف، هو خطر ترك الأطفال بالسيارات أو المركبات محكمة الإغلاق، لما نروح على مشاوير، لما بدنا نصف سياراتنا وننزل نقضي حاجاتنا، ما بدنا ننسى الأطفال والسيارة تحت الشمس ومحكمة الإغلاق، لأنه حوادث الاختناق خاصة الأطفال بالسيارات المغلقة كل صيف بشكل سنوي بتتكرر. فإحنا من أول الصيف خلينا إحنا ننتبه لهي النقطة، ما ننسى أبدا أنه نترك أطفالنا بالسيارات محكمة الإغلاق في ظل درجات الحرارة الصيفية حتى لو كانت بمستوى عادي. برضو من الشغلات اللي إحنا بدنا هيك نحطها برضو نصيحة إضافية أو انتباه إضافي، أنه في بداية ارتفاع درجات الحرارة بداية فصل الصيف، وزي ما بنشوف أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي بتكسر الزواحف مثل الأفاعي والعقارب وغيرها من الشغلات اللي ممكن إحنا نكون حريصين ننتبه منها مع بداية ارتفاع درجات الحرارة تبلش تخرج من أوكارها. فبرضو هاي إحنا ننتبه من هيك شغلات خلال الفترة الحالية، وإن شاء الله بخلص الصيف على خير وسلام.
2: لا بعده ما بلش ليخلص ليك.
3: يعني هاي دعوة مستعجلة عشان إحنا مش كثير بحب الصيف.
2: مش ب 21/6 بداية الصيف، يعني نحن بعدنا بفصل الربيع أو آخر فصل الربيع صح؟
3: ولما يكون الواحد مستعجل بكون خلص بده يخلص بده ينجز.
2: طيب بخصوص النصائح كمان أنا بدي أضيف نصيحة أخرى كمان، الحذر من إشعال النار في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجاف، واللي فعلا بلشت تجف في بعض المناطق، والمناطق الأخرى يعني على وشك يعني أن يصلها الجفاف. وأيضا كل هاي الأمور هي انتباهات ممكن الواحد يأخذها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا ليث العلامي، يعطيك ألف عافية. شكرا، نشوفك على خير وسلام. أنا عندي هوا هوا حاليا. الهوا اللي عندي يا هوا اصطناعي، يعني هوا مروحة صغيرة هل قد قدها، يعني تعرفوها هاي المروحة اللي تشحنوها أو بتحطوا لها بطارية شحن وهيك بتاخدوها معاكم وين ما رحتوا. هذا الهوا اللي عندي حاليا، إنه لأن أنا في مكان لازم أكون معزول، فمشان هيك. أما إذا قعدت برا على الترس أبداً ما بدي هوا. هوا طبيعي بجنن عنا، على الأقل عندي، ما بعرف الباقيين، بس لحتى الآن ما شغلنا الأسي أبداً أبداً أبداً ولا المراوح الكبيرة، فالجو لطيف معتدل.

سميرة سعيد، الحياة حلوت امتى؟ هي مستغربة كمان. وانا بقول هي الحياة ما كانت حلوة قبل، مشان نقول انه حلوت، يعني بالعكس احنا بنقول انه كانت حلوة هلأ بطلت حلوة. هي بتقول الحياة حلوت امتى؟ على انه عم تتمسخر مثلا انه ما كانت حلوة وبعدها مو حلوة، ولا كانت حلوة وهلأ بطلت حلوة؟

هذا ما راح تحلو مع التصريحات لهذا الرجل الغريب العجيب الفريد المهرج اللي يعني وصفوه بكل أنواع الوصف، المجنون المتهور المدري شو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول بآخر تصريح يعني قبل شوي: سنوجه ضربات قوية لإيران الليلة وسنستولي بالمستقبل القريب على جزيرة خارق الإيرانية وبنية تحتية نفطية أخرى وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز هناك. وقال إن إيران فقدت أسطولها وقوتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. إذن ترامب سيقصف إيران بقوة شديدة هذه الليلة.

ومن جانبها السعودية أيضا اليوم نددت بالاعتداءات الإيرانية على كل من الأردن والبحرين والكويت، ودعت إلى استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، وتشيد بالدور القطري دعما لها. وأيضا وزارة الخارجية السعودية في بيان دعت فيه إلى التهدئة وتجنب التصعيد واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر.

الأخبار المحلية أيضا ضمن حديث البلد، الحكومة الإسرائيلية عم تتجه إلى المصادقة على خطة لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. هاي خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الكابينات اليوم الخميس على هذه الخطة لتخصيص مئات ملايين الدولارات لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. من المتوقع أن المقترح يتضمن تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات حتى يحولوا مستوطنات حصلت مؤخراً على تراخيص رسمية من مستوطنات صغيرة إلى تجمعات قائمة على الأرض. لما بتكون المستوطنة صغيرة هلأ في إلها موجود داخلها خدمات، ولكن لما بتحصل على الدعم أو على التراخيص الرسمية بتصير عبارة عن تجمع كبير، مدارس، مستشفيات، كنوز، ملاعب، متاجر، مولات وإلى آخره. بحسب مسودة القرار رح تبلش السلطات الإسرائيلية بإقامة منشآت مؤقتة وبنية تحتية وخدمات أساسية في عدد من المواقع حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والتنظيم النهائية. ما رح يستنوا، رح يبلشوا بالشغل قبل ما يكون في إجراءات للتخطيط والتنظيم النهائي.

منسقة اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور قال إن اعتداءات المستوطنين الرعوية المتواصلة في مناطق يطا وضواحيها تندرج ضمن سياسة تهجير قسري تستهدف المواطنين ومصادر رزقهم في مسافر يطا ومحيطها. طبعا حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الاعتداءات كبيرة جدا، عدد المتضررين أيضا كبير بلغ نحو 1660 مواطن متضرر، سرق نحو 1000 رأس من الأغنام والماعز، تعرضت نحو 16000 دونم من الأراضي والمحاصيل الزراعية للإتلاف، إلى جانب إتلاف 42000 شجرة بشكل كلي أو جزئي.

0: رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى كان في له اجتماع بمكتبه برام الله. مع مين؟ مع وفد من محافظة بيت لحم، طبعا المحافظ أبو عليا، ورؤساء البلديات، وأيضا الجهات المعنية بمنطقة رطاس وبرك سليمان كشركة قصر المؤتمرات و فعاليات وطنية أخرى شاركوا في هذا الاجتماع حتى يقدروا يتوصلوا إلى كيف ممكن إحنا نحافظ على منطقة برك سليمان، وكيف نطور هاي المنطقة، وكيف نعزز صمود هذه المنطقة من خلال أهلها وكل ما يخطر على بالكم، ونحميها في ظل ما تتعرض له اليوم من اعتداءات ومخاطر متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.
1: الوطن يابا يابا يابا يابا.
0: يعني الموضوع جيد جدا انه يكون في متابعه حاليه على اعلى المستويات لهذه المنطقه، منطقه برك سليمان هي موقع تاريخي، موقع سياسي مهم، لكن السؤال ليه مش من قبل؟ جيد جدا الاهتمام الحالي، لكن ممتاز كان بيكون لو كان من قبل. ليه لنوصل لمرحله خطر حتى نبلش نحافظ على هذا المكان، حتى نقدر نأهل هذا المكان، حتى نقدر نطور هذا المكان، حتى نقدر نحافظ على هذا المكان أصلاً، وإحنا بنعرف إنه هذا المكان في بقعة جغرافية خطيرة، وصول المستوطنة والمستوطنين إلى المكان ما كان من اليوم، من زمان، من سنوات، وازداد بالسنوات الأخيرة، ما ازداد اليوم. الهجوم من المستوطنين من قبل كم سنة، يعني ارتفعت وتيرته اليوم، بس هو موجود وبيحاولوا دائما يخيفوا المواطنين حتى يمنعوهم من الاقتراب من هذه المنطقة، وبالتالي ينزلوا هم ويسيطروا على هاي البراك والمنطقة بشكل عام. فليه احنا بنستنى لما يصير نوصل لمرحلة الخطر؟ ومش بس برك سليمان تتعرض للخطر، كثير من الأماكن التاريخية والسياحية والدينية اليوم عم تتعرض للخطر مثل برك سليمان وأكثر وأخطر خلينا نقول. فبما أنه مهتمين وبما أنه عم بيجتمعوا، بما أنه كل منطقة متخوفين أهلها من اعتداءات المستوطنين أو مصادرتها أو في أطماع إسرائيلية فيها، يعملوا نفس المبادرة اللي عملها السيد محمد اللحام الإعلامي، شخص من المنطقة، كبير المنطقة، إعلام المنطقة، أياً كان، ويعملوا مبادرات حتى يسلطوا الضوء على المنطقة اللي هم عايشين فيها. إذا هاي الوسيلة الوحيدة اللي بتصحي الجهات المعنية كوزارة الأثار، كالمحافظة، كالبلديات، كوصولاً إلى رئاسة الوزراء، وممكن الرئيس كمان اطلع على الموضوع وأكيد أدلى بدلوه في هذا الموضوع. فكل منطقة حدا اسحى ويعمل صحوة ومبادرة قبل ما يفوت الأوان.

الكرام، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم يوم الأحد القادم، يعني الأسبوع الجاي، على خير وسلامة. بدي أشكر كل متابعينا وتحياتي لكم. شكرا إيهاب، يعطيك العافية. صالح كنعان كمان شكرا، وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: هذا البرنامج
2: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلص اسمع، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مع تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، إيرانيون يضطرون للنزوح لشمال البلاد تخوفا من الضربات الأمريكية. 100 يوم من الحرب في لبنان، فكيف تغيرت حياة الأطفال من جراء ذلك؟
2: أكثر شيء حرمت منه بالحياة نروح على المدرسة شوف رفقاتي.
1: كيف تبدو أحوال الجالية السودانية في أيرلندا الشمالية بعد حادثة بلفاست؟
3: نقل ما يقارب 15 أسرة الناس تم الهجوم عليهم إلى أماكن وملاذات آمنة مؤقتة.
1: أزمة مياه في دير الزور الشرقية سورية بعد توقف محطة رئيسية بسبب الفيضانات.
4: وأيضا مجموعات الضخ الخامية تعرضت للضرر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا خلال الساعة الأولى من فجر اليوم، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات بتزامن مع مرور 100 يوم على الحرب في لبنان. وتتابعون معنا لاحقا شهادات من صحفيين لبنانيين على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية، وكذلك لأطفال ممن تغيرت حياتهم بسبب هذه الحرب. لكن نبدأ أولا بتطورات الوضع بين طهران وواشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت قدرات للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في مناطق مختلفة من إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وبرر الخطوة بما وصفه بانتهاكات متكررة لشروط وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن أعلن عن تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية في الكويت والبحرين والأردن. وقال إن هذه العمليات جاءت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. للمزيد حول التطورات التي شهدتها دول منطقة الخليج فجر اليوم، نستمع لرامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين جويتين في الكويت وقاعدة في البحرين، وتحدث عن تدمير إحدى القواعد وأيضا عن استهداف 18 هدفا مهما في قاعدة أخرى. أما البحرين فقالت إن الهجمات الإيرانية أدت إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وأيضا إلى تضرر سيارات ومنازل في مناطق من العاصمة ومدينة حمد بسبب الشظايا الناتجة عن الاعتراضات. وكذلك الكويت أعلنت عن اعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية. بعد كل هذا توالت البيانات الصادرة عن دول خليجية التي نددت بما قامت به إيران، وأيضا البيان السعودي تحدث عن ضرورة العودة إلى المفاوضات، وذكر كذلك إضافة إلى الوسيط الباكستاني الجهود القطرية في موضوع المفاوضات.
1: رامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي. وقد أفادت هيئة الطوارئ في محافظة طهران بوقوع 3 مصابين بسبب الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة في أولى ساعات صباح اليوم، بينما أظهر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الضربات الأمريكية التي شنت الأربعاء قد أدت إلى تدمير ما يبدو أنها منشأة لمياه الشرب على الساحل الجنوبي لإيران بالقرب من مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل نستمع للصحفية علا مسعودي من طهران.
6: قد أعلنت هيئة الطوارئ في طهران أنه هناك 3 أشخاص قد أصيبوا في هذه الهجمات على العاصمة الإيرانية طهران، ومصابان في محافظة هرمزجان جنوب إيران، وذلك إثر هجمات ليلة أمس. إنسانيا، هناك سفينة شحن صغيرة قد تعرضت يوم أمس إلى مقذوف من قبل الولايات المتحدة، ويقول الإيرانيون بأنهم أنقذوا 5 من أفراد طاقم هذه السفينة وقد تم نقلهم إلى سلطنة عمان، لكن بالتزامن مع ذلك يبدو أن المسار الدبلوماسي لم ينقطع بشكل تام، وهناك مصادر تحدثت عن تقدم كبير قد أحرز يعني قبل ضربات يوم أمس، لا سيما أن هناك يعني كان هناك وفد قطري قد حضر ليلة أمس إلى إيران. المواطن الإيراني هنا حقيقة يعيش في حالة حرب وترقب مستمرة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة والتي تحدث قبل قليل عنها بأن اليوم أيضا أو الليلة ستعود الهجمات بشكل أقسى على الأراضي الإيرانية.
7: الصحفي علا مسعودي من طهران. وفي ظل تجدد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، اضطر الكثيرون في طهران إلى النزوح باتجاه المحافظات الشمالية التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها أكثر أمانا. وقد استمعنا لبعض ممن نزحوا من العاصمة الإيرانية.
8: جميع الناس في إيران يشعرون بالقلق من عودة الحرب مرة أخرى فور سماعنا خبر الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة. قمنا بإغلاق حقائبنا مباشرة وغادرنا طهران متجهين إلى الشمال. كان من الصعب علينا ترك منازلنا والرحيل، لكننا كنا خائفين، وكان الشمال أكثر أماناً على عكس طهران التي كانت تتعرض لقصف شديد. ومنذ الأمس توجه الكثيرون مثلنا إلى المحافظات الشمالية خوفاً من احتمال اندلاع الحرب مجدداً وبحثاً عن الأمان. الحرب لا خير فيها لأي أحد، وآمل ألا تحدث حرب مرة أخرى أبداً، فالحرب كلها ألم وحزن ولا تحمل أي شيء إيجابي أو مفرح لأي طرف.
9: أأمل أن ينتهي هذا الوضع قريباً وأن يزول التوتر والحرب، ففي كل يوم نعيش فيه حالة من الخوف من احتمال اندلاع الحرب مجددا نضطر إلى جمع أمتعتنا وترك منازلنا وحياتنا والرحيل. ومرة أخرى غادرنا إلى الشمال لبضعة أيام بسبب القلق من أن يؤدي الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة إلى بدء حرب جديدة، مما اضطرنا مجددا إلى مغادرة طهران.
10: مجبوريم طهران را ترك كوني.
11: الصواريخ التي يطلقها الحرس الثوري لا تؤدي إلا إلى تفاقم أوضاع الناس في إيران. منذ بداية الحرب وحتى الآن لم نعش يوما واحدا من الهدوء الحقيقي، والآن أيضا ما إن سمع أفراد عائلتي بخبر إطلاق إيران للصواريخ حتى جمعوا أمتعتهم وغادروا إلى المحافظات. هذه ليست حياة طبيعية، كل هؤلاء الذين قتلوا من أجل ماذا؟ الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم، ورغم أن وضعنا المالي ليس سيئاً إلا أنني أرى من حولي أشخاصاً يعيشون ظروفاً صعبة جداً وتزداد معاناتهم بشكل كبير.
7: نازحون من العاصمة الإيرانية طهران.
0: يوميات الشرق الأوسط.
7: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على منطقة بعلبك شرقي لبنان على بعد حوالي 80 كيلومترا من الحدود، كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني. سياسياً، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون وصف إسرائيل بالتعنت في المفاوضات على حد تعبيره، وأنها تضيع الوقت ولا تطرح أي خطة واضحة. وأكد عون في لقاء مع إعلاميين لبنانيين أنه إذا تأجلت المفاوضات فعلى الإسرائيليين تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن أوراق القوة التي يفاوض انطلاقا منها هي موقعه الدستوري والموقف الأمريكي الداعم له. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وبداية على ما تركزت الغارات الإسرائيلية اليوم سواء في شرق البلاد أو الجنوب.
12: نعم مساء الخير، سأبدأ سأبدأ إلى مقتل شخص وجرح آخر. سهل مشهر شرق لبنان جراء استهداف على دفعتين مسيرة إسرائيلية، وأيضا كان هناك استهداف لجرود نحلة. حدث طيران الإسرائيلي غار في هذه أدى مما أدى إلى سقوط قتيل. وأعلن حزب الله عن إسقاط مطيرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع هيرون وان أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي حسب بيان حزب الله. وكانت أيضاً طيران وطوارات على جنوب لبنان منها 4 طائرات عباسية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وأيضا مقتل 2 في غارة على دير قانون النهر. أيضا بالتوقيت كان هناك استهداف طيارة لدراجة نارية على طريق عام جوية، أيضا غارات على بلدة المجادل مجدلزون، أيضا غارة على دراجة نارية على طريق عام حبوج، وسلسلة من الغارات لعل أبرزها على محيط مستشفى حيران على مبنى سكني بمحيط المستشفى مما أدى إلى مقتل شخص.
13: نكتفي بهذا القدر سيدة ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت، ونعتذر عن رداءة الصوت عبر الخط الهاتفي. في هذه الأثناء وبينما تجددت التوترات بين واشنطن وطهران، وبينما تواصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته على الجنوب والشرق اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، وأكد أن الحكومة ستعمل على إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلت في الجنوب على حد تعبيره. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، هناك أنباء عن رفع إسرائيل حالة التأهب لاستئناف أو احتمالات استئناف المواجهة مع طهران، فإلى أي مدى قد يكون هناك تحضيرات لانخراط أكبر في الضربات على إيران والتصعيد ضدها بالتوازي مع استمرار العمليات في لبنان؟ سيد منير، يبدو أن السيد منير لم يستمع إلينا وأن هناك مشكلة في الخط الهاتفي. كنا نتحدث معه عن آخر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المواجهة مع حزب الله والتي لا تزال مستمرة بحسبه. وحتى نعاود الاتصال مرة أخرى بالسيد منير الغول الكاتب الصحفي من القدس، نلفت عناية حضراتكم إلى أننا عبر موقعنا bbc.com/arabic يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع في المنطقة وعودة التوتر بين واشنطن وطهران والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي الذي يتحدث فيها عن الاستيلاء أو احتمالات الاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية. استعدنا الاتصال بسيد منير الغول الكاتب الصحفي من القدس. سيد منير، هل تسمعنا الآن جيدا؟
14: نعم أنا معكم، أسمع جيدا.
13: كنت أتساءل مع حضرتك عن هذه الأنباء التي تشير إلى رفع إسرائيل حالة التأهب لاحتمالات استئناف المواجهة مع طهران، إلى أي مدى تستعد إسرائيل للانخراط أكثر في الضربات على طهران أو التصعيد ضدها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان؟
14: نعم، يعني التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران كل ليلة تأخذها إسرائيل من خلال أجهزتها الأمنية والعسكرية على محمل الجد، وبالتالي تكون أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في جاهزية. وليس هذا فحسب، وإنما الخطة الهجومية الإسرائيلية جاهزة بانتظار أي إشارة أو ضوء أخضر من الولايات المتحدة للمشاركة بالهجمات. ما يخص الجبهة اللبنانية، اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعترف خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية عقدت في منطقة نوف هجليل في الشمال بأن تهديد مسيرات حزب الله لا زال يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في شمال إسرائيل، معلنا في الوقت نفسه عن خطة حكومية واسعة لدعم مدن الجليل. طبعا التحديات من خلال الطائرات المسيرة تسفر عن سقوط العديد من القتلى والخسائر. اليوم أصيب جندي بجروح خطيرة، وأيضا أصيبت مجندة بجروح متوسطة جراء التفجيرات للعبوات الناسفة. وعدد الجنود الإسرائيليين خلال 48 ساعة ارتفع إلى 18 جندية مصابة.
13: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الولايات المتحدة تشن موجة ضربات عسكرية جديدة ضد إيران استهدفت فيها أنظمة الاتصالات والدفاع الجوية وقدرات المراقبة العسكرية، وذلك في ظل تعثر جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. طهران تهدد باستهداف أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز وتعلن إغلاقه، والجيش الأمريكي ينفي الادعاءات الإيرانية بإغلاق المضيق بالكامل. الصحفية الإيرانية علا مسعودي.
6: قد أعلنت هيئة الطوارئ في طهران أنه هناك 3 أشخاص قد أصيبوا في هذه الهجمات.
16: الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت، وترامب يتوعد إيران بدفع الثمن على حد تعبيره، ويكشف عن مهمة سرية أخرجت 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس الأربعاء بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفد قطري يتوجه إلى طهران في مسعى لتذليل العقبات بين الولايات المتحدة وإيران ضمن المساعي للتوصل إلى وضع حد للحرب في الشرق الأوسط. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي على حد وصفها ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وهو الاتهام الذي رفضته إسرائيل ووصفته بأنه كاذب ولا أساس له. وبؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة سلوات شمال شرق رام الله. أحد المواطنين:
17: إحنا نتفاجأ امبارح وإذا في خيمة حاطين المستوطنين بؤرة صغيرة، مش في القطعة اللي عندي، القطعة في الجبل بأكمله.
16: نهاية الأخبار، وهذه تحياتي. مروة جمال،
15: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
13: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
13: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
19: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
13: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
19: سنبدأ من غزة، ومن مقطع مصور عاد اسم الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية إلى الواجهة بعد أشهر طويلة من الغياب. تصدر ظهور مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية منصات التواصل الاجتماعي عبر تقنية الفيديو خلال جلسة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في أول ظهور علني له منذ أكثر من عام على اعتقال. وهنالك نرمين مقطع متداول لمحامي دكتور حسام وهو يروي بعض مما قاله أبو صفية في الفيديو، دعينا نستمع.
20: قال: أنا طبيب أطفال أقدم الخدمة والرعاية الطبية للمرضى والمصابين، قمت بعملي وفقا للقانون الدولي ووفقا للمعايير الإنسانية.
13: كان هذا محامي الدكتور حسام أبو صفية، لكن كيف بدت حالة الدكتور حسام؟
19: الفيديو الذي انتشر نرمين على نطاق واسع أظهر الطبيب مقيد اليدين، ويبدو عليه أنه فقد الكثير من وزنه مقارنة بصوره وفيديوهاته قبل الاعتقال بحسب الكثير من المعلقين، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
13: المحطة الثانية رياضية.
19: صحيح.
13: من أين؟
19: من السودان، حيث أشعلت مباراة الهلال والمريخ منصات التواصل الاجتماعي بعد تتويج الهلال بلقب دور النخبة بالفوز بهدف دون مقابل على غريمه المريخ. هذه المباراة نرمين أقيمت في استاد الخرطوم وجمعت الكثير من المشجعين، دعينا نستمع إلى جزء من احتفالات المواطنين بالعاصمة.
21: يلعب كرة لبوكبا لفلومو، فرصة فرصة.
13: يعني كان هذا صوت الجماهير يبدو نعم. في أرض الملعب، لكن كيف كانت ردود فعل الجماهير على مواقع التواصل؟
19: يعني رغم خيبة الأمل التي سادت بين جماهير المريخ بسبب النتيجة، فإن كثيرين من مشجعي الفريقين اتفقوا على أمر واحد، وهو فرحتهم بعودة النشاط الرياضي إلى الخرطوم بعد سنوات من التوقف بسبب الحرب. وتداول المتابعون صور الجماهير واحتفالات التتويج داخل استاد الخرطوم، معتبرين أن عودة كرة القدم إلى العاصمة انتصار لا يقل أهمية عن نتيجة نتيجة المباراة نفسها.
13: من أين ختام هذه الجولة يا ريم؟
19: ختامنا بترند مشترك بين الأردن ولبنان مع قصة لفتت انتباه كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. فالأردن نيرمين أرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان للمساعدة في توفير الخبز للمناطق المتضررة. المخبز عبارة عن شاحنات مجهزة لإنتاج ما يصل إلى نحو 70,000 رغيف يوميا.
13: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
19: شكرا.
13: أدانت السفارة السودانية في لندن ما وصفته بهجوم الطعن الشنيع الذي وقع يوم الاثنين في مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، والذي يتهم بارتكابه سوداني حاصل على حق اللجوء، وهو الهجوم الذي أثار احتجاجات عنيفة في المدينة ومناطق أخرى في بريطانيا. وشددت السفارة في بيانها على أن أي تصرفات لأي فرد لا ينبغي أن تنسب لمجتمع بأكمله. وكانت شوارع بلفاست قد شهدت توترات مساء الثلاثاء وسط دعوات من شرطة أيرلندا الشمالية للهدوء، بينما خرجت احتجاجات مناهضة للهجرة. عن وضع الجالية السودانية بعد هذه التوترات تحدثت قبل قليل إلى الدكتور وليد محمد سليمان رئيس الجالية في أيرلندا الشمالية.
2: عاشت الجالية السودانية يوم عصيب جدا، تعرضوا للأذى اللفظي والأضرار بممتلكاتهم المباشرة. نحن كمكتب تنفيذي للجالية السودانية شكلنا لجنة للطوارئ، المكتب التنفيذي تحرك رغم الحداثة تحت التكوين بتاعه. نحن يمكن عمر المكتب لا يتجاوز الأسبوع. تم تقديم أنواع مختلفة من الدعم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، نقل ما يقارب 15 أسرة الناس تم الهجوم عليهم إلى أماكن وملاذات آمنة مؤقتة. أيضا بالتعاون مع المنظمات المحلية تم نقل المتضررين وتوفير جميع احتياجاتهم الضرورية. أيضا قامت بعض الأسر السودانية بفتح بيوتها لاستقبال بعض المتضررين، ودي عادة تكافلية سائدة بين أفراد المجتمع السوداني. أيضا لا ننسى أنه في مجموعة من المحترمين جدا في المجتمع الأيرلندي كانوا دائمي السؤال لو محتاجين نقف معاكم، يعني أنا دي صوت شكري ليهم.
3: هل تواصلتم مع أي جهات رسمية لتوفير الحماية بشكل أفضل وأوضح أمام أي هجمات قد تقع في المستقبل؟
2: تحدثنا مع البوليس وتحدثنا مع مجموعة من الجهات وتكلمنا معهم، وهم عارفين تماما الحجم الحاصل. وجدنا منهم كلام طيب جدا جدا أنه إن شاء الله يكون في أمان وما حيكون في تعرض في الحاجات، وحنحاول أنه يكون في يعني أشياء استباقية. فكان في تعاون جيد جدا جدا من جانب البوليس ومن جانب الجهات. نحن في النهاية دعاء للسلام، دعاء للانصهار، دعاء للمحبة، بعيدا عن أي نوع من أنواع التفرقة بجرم ممكن يرتكبوا إكس أو واي.
13: الدكتور وليد محمد سليمان رئيس الجالية السودانية في أيرلندا الشمالية. كما نستمع لشهادة اثنين من أبناء الجالية.
22: عاشت الجالية السودانية وحتى غيرها من الأقليات العرقية في بلفاست أيام عصيبة. كان هناك استهداف لهم بشكل مباشر وتعرضوا للأذى اللفظي، أيضا الإضرار بممتلكاتهم. بالنسبة لمجهودات المكتب التنفيذي للجالية السودانية، قاموا بتقديم أنواع مختلفة من الدعم تمثلت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بنقل ما يقارب 15 أسرة لأماكن ولملاذات آمنة، وأيضا قام بتوفير احتياجات ضرورية لهذه الأسر. قامت بعض الأسر السودانية بفتح بيوتها لاستقبال بعض المتضررين. المكتب التنفيذي يعمل على قدم وساق على حشد دعم متنوع في شكل مساعدات مادية وعينية لأي شخص تكون لديه حوجة.
23: أنا عايش في بلفاست حاليا أكثر من 4 سنين. في السنة الأخيرة يعني كان وضعي يتحسن من ناحية السكن ومن ناحية العمل، بس بعد الأحداث اللي حصلت صراحة الوضع بقى مضطرب جدا يعني في المدينة. اضطريت حاليا يعني ما أروح العمل، مش قادر أروح على السوبر ماركت ولا أشتري أغراض تموينية ولا أي شيء.
13: اثنان من الجالية السودانية في أيرلندا الشمالية. شهدت مناطق عدة في سوريا فيضانات خلال الأسابيع الأخيرة، وأظهرت صور الأقمار الصناعية اتساع المياه في محطة الشميطة لتنقية المياه غربي دير الزور شرقي البلاد ما أدى لتوقفها عن العمل. وعن هذه الأزمة تحدثنا إلى المهندس عبد المنعم عبد الله مدير الاستثمار والصيانة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور.
1: طبعا بعد ارتفاع منسوب النهر وتسرب المياه إلى محطة الشماطية، قامت المؤسسة بشكل مسبق بفك كافة التجهيزات الكهربائية وسحبها عن المحطة. طبعا بعد أيام نزل منسوب المياه، وباشرت المؤسسة بدورها بأعمال سبر للأضرار، حيث تبين انهيار في أبراج التوتر وعددها 2 وانزلاقها عن محورها الأساسي، وتم التنسيق مع الشركة العامة لكهرباء دير الزور لإعادة وضعها إلى الطرف المقابل للطريق. وأيضا مجموعات الضخ الخامية تعرضت للضرر، وستقوم المؤسسة بشكل مباشر بعمليات استبدال للبيليات وإجراء عمليات التشحيم والتزييت المناسبة. طبعا هذه المحطة تغذي قسم كبير من الريف الغربي. طبعا المؤسسة باشرت بأعمال الصيانات اليوم من حيث إعادة تركيب التابلوات، ومستمرة بالأعمال حتى إعادة المحطة إلى وضعها الطبيعي، والمتوقع خلال من 2 إلى 3 أيام إن شاء الله بإذن تعالى.
13: عبد المنعم عبد الله مدير الصيانة في شركة المياه بدير الزور الشرقية سوريا. كما أشرنا في مستهل حلقتنا، نعود مرة أخرى إلى لبنان الذي لا زال يعيش جنوبه تحت وطأة الغارات الإسرائيلية، فمع كل إنذار إسرائيلي جديد بالإخلاء تضطر مئات الأسر للنزوح شمالا، ما يضاعف الضغوط على المدن التي تستقبل هؤلاء الفارين. لكن كيف تغيرت حياة الأطفال بعد مرور 100 يوم من الحرب في لبنان؟
4: أكتر شيء حرمت منه بالحياة إنه روح على المدرسة شوف رفقاتي، وأنا هوني كمان مرتاح كتير، بس ماني مرتاح إنه يعني مش عم روح على المدرسة ولا عم شوف رفقاتي ولا عم أدرس.
5: انحرمنا من البيت، انحرمنا من الضيعة المشروس اللي كنا نكسر وكل شيء، هلأ فيش، انحرمنا من أشياء كتير.
4: ايه انحرمنا من حمامات، ما عم يجيبوا حمامات، هن قايلين بدهم يجيبوا حمامات بس بعد ما جابوا. انحرمنا من الاكل لانه نحن بناكل، هون ما عم يجيبوا شيء غير رز وبرغل، ايه بس هم هن وعدس. ايه وانحرمنا من بيوتنا كمان، بيوتنا راحت، اكيد الواحد حرم من كل شيء.
8: كنت عايشة ببيت مثل فيلا كتير كبير، كان البيت واشتقنا للبيت، اشتقت لرفقاتي، ونحن حدنا كتير ضربين كذا مرة، بس بدنا يعني نحاول نرجع على البيت. أنا هلأ صرت خايفة حبيت، لأني عنا كتير ضرب، حدنا الضرب، نحن خايفينين هون.
13: أطفال من الجنوب اللبناني. يوميات الشرق الأوسط استمع أيضا لشهادات صحفيين من لبنان على 100 يوم من الحرب.
24: هناك مشاهد قاسية جدا لا يمكنني أن أنساها طيلة حياتي، ومنها غارة استهدفت مرأة كانت يعني على بعد أمطار على طريق الذي يربط بين جنوب لبنان وبيروت في منطقة السعديات، معها يعني طفلين، فكان هذا مشهد قاسي، المرأة فعلا قتلت والأطفال جرحى. أيضا يعني رائحة الدماء في أنفي، واحد تحديدا عند الغارات التي تستهدف سيارات، لأنه عمليا نصل بسهولة عكس الاستهدافات التي تكون داخل المباني، وأحيانا لأيام لا أتناول الطعام. وأيضا من ضمن يعني المشاهد القاسية عند تغطية لغارة في عرمون، كان هناك يعني عندما دخلت لمعاينة الشقة لعب أطفال، ويعني ربما الحذاء الطفل أو طفلة كان مؤثر بالنسبة لي، لأنه أيضا كان قتل في هذه الغارة.
25: فيما يتعلق بالناس، بوجع الناس، ناس الذين نزحوا من أماكن مختلفة وجدوا أنفسهم بمربع بمرحلة لا شيء، المرحلة التي شعر فيها الناس بأنهم فقدوا كل شيء، فقدوا أغلى ما لديهم، فقدوا الأرض، فقدوا المنزل، فقدوا المصالح التي يعتاشون من خلالها، وجدوا أنفسهم في لحظة من اللحظات أنهم لا يملكون شيء ولا يملكون مكان يذهبون إليه. هذه الصورة فعلا ما زالت عالقة في ذاكرتي، ولا أستطيع للحظة من اللحظات أن أنساها، عندما كان عدد من النازحين يترددون إلى الأماكن التي يتواجد فيها الصحفيون من مختلف الاتجاهات والمؤسسات اللبنانية والعربية والأجنبية، حتى يتحدثون مع الصحافة وينقلون جزء من معاناتهم.
13: صحفيان من لبنان، وبهم نصل لختام هذه الحلقة وتحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج لميا عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.